0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين وحمد الذاكرين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا الصباح الطيب المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. راجين لكم سماعا طيبا ومباركا، وندعو في هذا الصباح

0: المبارك، اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من المراقبة الرئيسة والهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتبصر يبصره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعم.

0: فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد النفيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد النفيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع دروس أسماء الله الحسنى ومع الدرس الواحد والخمسين، والاسم اليوم الحي القيوم. فالحي أيها الإخوة اسم من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم، والتي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من أن نذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً، من أحصاها دخل الجنة. وفرق كبير بين من يعدها وبين من يحصيها، فالعد شيء والإحصاء شيء آخر. العد كمي، وأي إنسان بإمكانه أن يعدها وأن يحفظها، لكن الإحصاء شيء آخر. أن تقف عندها اسماً اسماً، أن تتعرف إلى مضمون الاسم، ماذا تعني كلمة الحي، ماذا تعني كلمة الرحيم. فلذلك أن تتعرف إلى أسماء الله الحسنى أكبر جزء من عقيدة المسلم. لا يكفي أن تقول الله خلق السماوات والأرض، هذا الإيمان يشترك فيه الناس جميعاً على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم، بل إن المقصرين، بل إن الكافرين، بل إن عباد الأوثان، بل إن إبليس اعترف أن الله خلق السماوات والأرض. ولكن التفاضل بين المؤمنين في معرفة أسماء الله الحسنى. وقلت لكم في درس سابق: لو أنك التقيت مع إنسان لا تعرف عنه شيئا، قلت له: عرفني عن ذاتك، قال لك: أنا فلان. هل يكفي أن يذكر اسمه لتعرفه؟ أنت تريد أن تعرف ماذا يعمل، ماذا يحمل من شهادات، ماذا له من إنجازات، ما حجمه الاجتماعي، ما حجمه الاقتصادي، ما مستوى ذكائه. أنت حينما تقول عرفني عليك لا تقصد أن يقول لك اسمي فلان، تريد أكثر من اسمه. ضربت هذا المثل لأنتقل منه إلى حقيقة، هو أن الذي يقول الله خلق السماوات والأرض، هذا الإيمان لا يكفي كي تستقيم على أمر الله. وقد ذكرت لكم من قبل أن حجم الإيمان قد يكون أقل من قوة الشهوة، لذلك يقع الإنسان في المعصية. لكن كلما زاد إيمان الإنسان بوجود الله وأنه هو الفعال وبيده كل شيء، وهو الكامل وهو الواحد، والمصير كله إليه وكل شيء بيده، هذا الإيمان كبر حجمه، إذن أصبح أقوى من شهوات الإنسان. فلذلك تصعب الاستقامة على ضعيفي الإيمان وتهون على أقوياء الإيمان. فقوي الإيمان يستقيم بلا جهد، لأنه يرى عظمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حينما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلمة إنما دقيقة جدا، يعني العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشون الله، ولا أحد سواهم. إذا ما من طريق إلى طاعة الله وإلى خشيته وإلى الاستقامة على أمره إلا أن تعرفه، فكلما عرفته خشعت له، كلما نمت معرفتك نمت استقامتك، وكأن مؤشر الاستقامة يتحرك مع مؤشر العمل بشكل دائم. الاسم اليوم الحي القيوم، الحياة نقيض الموت، وشتان بين الحياة والموت، شتان بين إنسان ملء السمع والبصر يتكلم يتحدث يبتسم يسأل يجيب يفكر يحاكم ينتقل يمشي يعمل، وبين إنسان جثة هامدة ملقى على الطريق، شتان بين الحياة والموت. كما أن هناك فرقا كبيرا جدا بين الحياة والموت، هناك فرق كبير بين قلب حي بذكر الله وقلب ميت. قال تعالى: أموات غير أحياء. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. ميت القلب. آيات كثيرة تؤكد أن الذي لم يعرف الله عز وجل ميت، وأن القلب يحيا بذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، يحيا القلب بذكر الله ويطمئن بذكر الله. والإنسان المعاصر يفقد شيئا ثمينا جدا وهو الطمأنينة، حوله كل شيء.

لكن في علي 1000 خطر. خطر السرطان، عنده فحص دوري، خطر أمراض القلب، خطر الحوادث. لذلك تنمو شركات التأمين لنمو القلق في النفوس. الإنسان من دون إله يعبده، من دون إله ينيب إليه، من دون إله يلجأ إليه، من دون إله يحتمي به، من دون إله يطمئنه، حياته جحيم. أكبر ما فيها القلق، الخوف من المجهول، الخوف من أحداث مستقبلية تظهر فجأة. متى يصاب بهذا المرض؟ لا أحد يدري. وكلما ابتعد الإنسان عن ربه امتلأ قلبه بالخوف. 87% من بعض البلاد الغربية المتفوقة علمياً وحضارياً، 87% من شعب هذا البلد يخاف وهو في بيته، وهو في البيت. 80% لا يتجولون بعد غروب الشمس أبداً. 33% يرون أن كل قوى الشرطة لا تحميهم. حياة القلق حياة العذاب. قال تعالى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قرآن هذا، أطعمك من جوع وآمنك من خوف. والأمن نعمة لا تعدلها نعمة، لا يحوزها إلا المؤمن حصرا. الدليل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم وحدهم. لذلك أنت إذا آمنت بالله واستقمت على أمره ولزت بحماه وأويت إلى جلاله، أول ثمرة من ثمار الإيمان أن الله يدخلك في رحمته ويطمئن قلبك. إن الله يعطي الصحة. في أشخاص قلب بأعلى درجة من النشاط، أوردة، شرايين، دماغ، أعصاب، الكبد، يقول لك عملت فحوص كاملة. إن الله يعطي الصحة والزكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أي السكينة خاصة بالمؤمنين. والله أيها الإخوة، ترى في قلب المؤمن من السكينة والطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره والشوق إلى لقياه والراحة إلى قضائه ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. المؤمن سر، الله عز وجل يضع سره في المؤمن. تلاقي لك يدخله أقل من حاجته، يعني مطمئن. هناك من يخزن الذهب والعملات الصعبة، وإذا كان حدث خطر له ببلاد أخرى أرصدة ضخمة، ومع كل هذه الأرصدة ومع كل هذه الإمكانات ومع كل هذه الاحتياطات، الخوف يأكل قلبه. لو سألتني عن قانون الخوف أقول لك إنه الشرك، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. قانون الخوف الشرك، يعني الخوف. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فالله عز وجل حي، والحي نقيض الموت، الحياة نقيض الموت، والحي نقيض الميت. ورد في القرآن الكريم كلمة الحيوان وتعني جنس الحياة، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني أصل الحياة في القرآن الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي دار الحياة الدائمة. حياتنا في الدنيا حياة مؤقتة، كل إنسان له عمر. يعني أحياناً تقول كل هؤلاء الذين على الأرض

بعد 200 عام لا ترى منهم أحدا. 5000 مليون إنسان لا تجد بعد 200 عام واحد منهم جميعا في كل القارات 5. أحيانا قف في شرفة بناء وانظر إلى الشارع المزدحم والسيارات والازدحام، كل هؤلاء سيكونون تحت أطباق الثرى بعد حين، وسوف يطويهم الموت. فحياتنا حياة مؤقتة، أما الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية الدائمة، الحياة التي لا موت معها في الآخرة. بعض الفنانين بمصر ما ركب طائرة في حياته خشية أن تقع فيموت، اعتنى بنظام غذائه عناية تفوق حد الخيال، يوم سمك يوم دجاج، لحم خفيف هذا أبيض لأنه، ومساء فواكه، بعدين مات، بعدين مات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. حياتنا في الدنيا غير حقيقية، حياة مجازية، حياة مؤقتة، لأنه يعقبها موت، يعقبها زوال، يعقبها عدم. لا أكون إنسان ملء السمع والبصر، متألق، ذكي، قوي، غني، سيد بيته، أولاده أمامه متأدبون، زوجته خاضعة له، فإذا مات حزن شديد، بعد أسبوع بيخف الحزن، أسبوعين بيبتسموا، 3 أسابيع بيقيموا الأسواد، بعد 2-3 شهور وكأنه لم يكن، لك المرحوم انتهى. وكل واحد منا على هذا الطريق وكأنه لم يكن. لذلك الله فرق بين الحيوان والحياة، قال وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية، الحياة الخالية من كل نغص. في واحد منا جميعا ما عنده منغصات؟ هذه سنة الله في هذه الحياة الدنيا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى. يعني استعرض، زوجة جيدة، أولاد سيئين، أولاد جيدون، زوجة سيئة، زوجة جيدة وأولاد جيدون، الدخل قليل، الدخل كثير ما في أولاد. طيب دخل كثير وفي أولاد بس ما في حكمة، بيجي المرض بنغص له حياته. طبيعة الحياة الدنيا قائمة على المناغصات، لذلك حياتنا الدنيا ليست حياة أرادها الله لنا، أرادها الله لنا ممرا، أرادها الله لنا معبرا، أرادها الله لنا مدرسة، أرادها الله لنا إعدادا، ما أرادها الله لنا استقرارا ولا ركونا ولا خلودا. فكل إنسان يتحرك حركة خلاف تصميم الله عز وجل يشقى. الحياة الدنيا حياة مفعمة بالمنغصات، هكذا أرادها الله، هكذا صممت من أجل ألا تركن إليها، من أجل أن تجعلها منطلقا ومعبرا. لذلك ورد في الحديث إن أسعد الناس فيها أرغبهم فيها، إن أشقى الناس فيها أرغبهم فيها، وإن أسعد الناس فيها أرغبهم عنها. اتركها تأتيك، أقبل عليها تفر منك. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدمي ومن خدمك فاستخدمي. حياك الله يعني أبقاك حيا. لنستعرض ماذا تعني كلمة حياة. أحيا الله الأرض أخرج منها النبات، أحياها بالغيث أنزل عليها المطر. الحي في صفة الله تعالى هو الباقي. إذا قلنا الله حي يعني حياة دائمة، إذا قلنا فلان حي

حياة مؤقتة، هذا شيء قد يلفت النظر. قد يشترك الإنسان في صفة مع خالقه، الله حي والإنسان حي، بس يجب أن نؤمن إيماناً يقينياً أنه ليس كمثله شيء. كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. إذا قلت الله حي يعني حياة دائمة، باقي هو الباقي، فلان حي حياة مؤقتة. والنقطة الثانية، الحي في صفة الله أنه باق حيا بذاته. أنت وأنا وكل واحد منا حي لا بذاته، بإمداد الله له. فإذا قطع الله الإمداد صار جثة هامدة. والواحد منا ألف سبب يجعله في ثانية ميتا، ثانية واحدة، ساعة سكتة دماغية، ساعة سكتة قلبية، ساعة اضطراب بكهرباء القلب، اختلف النظم مات الإنسان. هلأ إذا كان صار نوبة خفقان أذيني شديد ينتهي باسترخاء القلب 180 ضرب، بعدين بيرتخي القلب بيموت الإنسان. فالله عز وجل حي بذاته، بذاته حياته ليست مستمدة من جهة أخرى. أما نحن حياتنا نستمدها، بيقول لك الإنسان عمره بعمر شرايينه، عمره متعلق بقلبه وشرايينه ودسامات قلبه، متعلق بجهازه العصبي، متعلق بعمل الدماغ، متعلق بالكليتين. لو أن البول احترس في الكليتين تتوقف الكليتان، إذا توقفت الكليتان انتهى الإنسان. الكبد 3 ساعات لا يعيش الإنسان من دون كبد، إذا تشمع تشمعا كاملا 3 ساعات ينتهي الإنسان. مرة التقيت مع إنسان يعني شديد الأذى للناس، الأذى في طبعه، قال بعض الشعراء: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة لو أنني أرضى ببرق خلبي، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أزن به. فمرة التقيت مع إنسان يعني شعرت أنه يحب الأذى، كلما أوقع الأذى بإنسان شعر بنشوة، هذه حالة مرضية. أردت أن أعظه وأن أضيق عليه، قلت له: إن الله عنده السرطان في كل أنحاء الجسم، بدءا من الجلد إلى الدم إلى العظام إلى الأحشاء إلى الدماغ، والله عنده تشمع كبد، وعنده فشل كلوي، وفي عنده اضطراب نظم. ذكرت له أمراض وبيلة، إن كل مرض ينخلع القلب له، وهؤلاء الذين أمامك كلهم عباده، فإذا أسأت إليهم انتقم منك، فانتبه، إذا أسأت إليهم انتقم منك. أخواننا الكرام، المؤمن الصادق أي إنسان أمامه يراه عبدا لله، أي إنسان دون أن تعرف من هو، أي إنسان أمامك هو عبد لله. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فقدم لهذا الإنسان خدمة، والله وحده يجازيك. وقال لك الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الإله العظيم مالك السماوات والأرض يقول لك: يا عبدي أقرضني، أقرضني بخدمة أحد عبادي، خدمه، خدمه لله. أما الآن من ضعف الإيمان وانهماك الإنسان في المال لا يتحرك بلا مال. أيام خدمة بتكلفه هاتف، شو بيطلع لنا عليها؟ بيقول لك بده يحسب. أيام خدمة بتكلفه بطاقة، توصية، كلمة، أيام بتكلفه غض بصر، بس يغض بصره ما بيرحمه، ما بيرحمك إلا بمبلغ فوق طاقتك، تحس حالك اندبحت لحتى يرحمك، ما له أجر إطلاقاً، هذا رحمة مأجورة. أيها الإخوة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ خدوم العباد، وابتغ هذا عند رب العباد، يسر أمور العباد،

واحتسب هذا العمل عند رب العباد، أعطي العباد مما أعطاك الله ولا تخشى لومة لائم. حياتنا غير ذاتية، ما بعرف كم جهاز إذا كان توقف منموت. الإنسان لما بيكون مضجع ويقف فجأة شيء لا يصدق، بيجي أمر عن طريق شوارد معينة في الدم بتضيق كل شرايين الجزء العلوي بالإنسان، إنه إذا كان نايم وقف فجأة بحكم الجاذبية الدم يهبط إلى الأسفل. ما الذي يبقي الدم في الرأس؟ لو الدم نقصت كميته يصاب بالدوار ويقع. إذا الإنسان كبر بالسن زيادة يقول لك فقت متخت رأسا دخت، بيكون هالجهاز جهاز ضبط الوقوف بعد الاستلقاء ضعيف شوي. يعني أنا ما بعرف كم جهاز بالجسم إذا تعطل تصبح حياة الإنسان جحيما لا يطاق، جحيم. حياتنا ليست من ذاتنا، حياتنا متوقفة على إمداد الله لنا، على حفظه لنا. مرة قال لي طبيب العين فيها ماء، في غدة تغذي هذا الماء وفي مصرف لهذا الماء، فالذي ينزل يضاف إلى ماء العين يتناسب تماماً مع ما يخرج من ماء العين. وكلمة ضغط العين بيقيس الطبيب العيون ضغط العين، إذا لقى الضغط مناسب الوضع سليم. إذا كان هالمصرف مسدود والتغذية مستمرة بيزداد الضغط، هي قد تسبب عمى وقد تسبب أمراض وبيلة في الإنسان. يعني حياتنا استخدامنا لعينينا لو ذرة أقل من الهباب وقفت في مجرى تصريف ماء العين غير الدمع، هي كرة العين فيها خلط مائي، كرة العين وفي مكان بيغذي مشان تجديد الماء ومكان بيصرف، مكان التصريف لو سد يزداد ضغط العين. وعند طبيب العيون في جهاز يقيس الضغط، ضغط العين إنه بيسبب أحياناً أمراض وبيلة في الإنسان. فيا ترى كم جهاز إذا تعطل تصبح حياتنا جحيماً. فحياتنا غير أصيلة، حياتنا ليست من ذاتنا. أما في الجنة إن شاء الله، إذا الله أكرمنا في الجنة، حياة ما بعدها موت، وليس معها مرض، وليس معها قلق، وليس معها خوف. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يضاعف سعادتنا في الجنة أضعاف مضاعفة إذا الله سمح لنا، والله قبل العمل، والله عفى عنا. إذا الله عز وجل سمح لمؤمن، ونرجو أن نكون منهم، سمح لمؤمن أن يدخل الجنة، فالسعادة في الجنة 1,000,000,000 ضعف لأنه كان في الدنيا يعاني من القلق والخوف والمرض والحزن والتقدم بالسن. قال لي مرة أخ، قال لي والله أنا من 50 سنة أنشط من هلأ. ما في إنسان تلاقي الشاب يطلع 4 درجات الكبير درجة درجة درجة درجة. شوف إنسان متقدم بالسن ماشي ببطء، كان شاب تقدمت به السن، وكل إنسان على هذا الطريق الإجباري ماشي. الحي إذن، إذا قلنا الله حي أي متصف بالحياة الأبدية، لا بداية لها ولا نهاية لها، هو الباقي أزلاً وأبداً. والحي الذي لا يموت، لأن الذي يجوز عليه الموت حكم عليه بأنه ميت. شوف دقة اللغة، قال تعالى إنك ميت، النبي أحي. الذي تنتهي حياته إلى الموت هو في حكم الميت. طيب إذا واحد مات فعلا ما اسمه؟ ميت، ميت أي سيموت، أما ميت مات فعلا. أو من كان ميتا فأحييناه، ميت مات فعلا. أما إنك ميت أي أنت سوف تموت، فكل منا ميت، يعني محكوم عليه بالموت مع وقف التنفيذ أبدا. كل منا ميت محكوم عليه بالموت مع وقف التنفيذ. أما إذا قلنا فلان ميت أي مات حقيقة. فلذلك نحن إذا قلنا عن نفسنا أحياء حياتنا مزورة، لأننا ميتون بأمر الله.

ميتون بقضاء الله، ميتون بأصل وجودنا على وجه الأرض، إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون. أما الحي الحقيقي هو الذي لا يموت. أيها الإخوة، الحي هو دائم الحياة، له البقاء المطلق. الإنسان مهما عاش لا بد من أن يموت، فحياته مقيدة بعمره. أما من له البقاء المطلق هو الله عز وجل. كلمة مطلق كبيرة جدا، أحيانا لا نعيها. الآن على الأرض كم إنسان فيه؟ 5,000,000,000. طيب من آدم إلى يوم القيامة كم إنسان؟ الله أعلم. من آدم إلى يوم القيامة، إذا إنسان واحد من كل هؤلاء البشر يظلم، الله عز وجل ليس عادلا، لأنه عدله مطلق مو نسبي. أما أي قاضي إذا أعطاك 999 حكم عدل وحكم واحد ظالم اسمه عادل، لو أعطاك 90% أحكام عادلة و10 ظلم خطأ منه أو ضعفا أو عدم إدراك الحقيقة اسمه عادل. الإنسان نسبي، لك فلان مثلا مرتب لكن في عنده غرفة مو مرتبة، عاملها احتياط، مرتب غرفة الضيوف الاستقبال، أما في غرفة غير مرتبة. فلان نظيف، نظافة نسبية. فلان دقيق في مواعيده، دقة نسبية. فلان كريم، كرم نسبي. الإنسان نسبي، أما الله عز وجل مطلق. معنى مطلق يعني إذا قال لك الله ولا يظلم ربك أحدا، ولا مخلوق ولا عصفور ولا دابة، فالله عز وجل مطلق، حياته مطلقة. الحي هو دائم الحياة، له البقاء المطلق. والإنسان لما يربط وجوده أو سعادته أو أهدافه أو مصالحه بإنسان يموت فهو ارتكب حماقة كبيرة. يعني إذا الإنسان ربط سعادته بإنسان يموت فسعادته منوطة بهذا الإنسان، فإذا مات مات معه. لذلك الإنسان العاقل يربط مصيره مع الله، ولا يعتنق إلا مبدأ الله، ولا ينضم إلا إلى أهل الله، ولا يتحرك إلا وفق الحق، إن الحق هو الله. وإذا استقام على أمر الله، الله هو الحافظ، وإذا كان في ظل الله، الله عز وجل هو الذي يؤيده وينصره. فكل إنسان ربط مصيره مع الله هو السعيد، هو الذي يتفوق ويفوز. معنى كلمة الحي، الحي هو دائم الحياة، له البقاء المطلق، لم يسبق وجوده عدم ولا يلحق بقاءه فناء. لم يسبق وجوده عدم ولم يلحق بقاءه فناء. كم إنسان ربط مصيره بإنسان فلما وقع هذا الإنسان وقع معه، فلما انهار انهار معه. فمغامرة ومقامرة أن تربط مصيرك بمصير مخلوق يموت. أما بطولتك وذكاءك وتفوقك ونجاحك في الحياة أن تربط مصيرك بالحي الذي لا يموت. حتى لو الإنسان مات وكان مع الحي الذي لا يموت لا يموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا لا أنسى في السيرة موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب قتلى بدر من الكفار، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا، يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم، هم يسمعونني كما تسمعونني أنت. فالحياة دائمة، الموت عبارة عن ثوب خلعته فقط، ثوب خلعته أنت. أنت مشاعرك، ثقافتك، ذكرياتك، إقبالك، معرفتك بالله هي

هي إلا أن الثوب الذي تلبسه نزع عنك وصار في ثوب آخر. لذلك خط المؤمن البياني صاعد حتى عند الموت يبقى صاعد، وما الموت إلا نقطة على الخط الصاعد. بصراحة أقول لكم الزمن ليس في صالح الكافر بل هو في صالح المؤمن، مضي الزمن. فالكافر كل البيض في سلة واحدة حاطه، كل أهدافه في الدنيا، كل سعادته بالمال والشهوات والنساء والسهرات والحفلات، كل إنجازه مال. كلما تقدم به الزمن ضعفت قدرته على الاستمتاع بالحياة أبدا. يعني حركة الزمن ليست في صالح الكافر، لأن مضي الزمن أولا يضعف قدرته على المتعة، يضعف قدرته على الاستمتاع بالحياة الدنيا بالطيبات بالطعام بالشراب بالنساء. لذلك في قلق عميق عند الكافر، قلق عميق، يعني يخشى الموت، يخشى ما يرتبط بالموت، يكره القرآن لأنه يقرأ على الأموات هكذا، يكره بعض النباتات لأنها توضع على القبور. يعني أنا أغرب شيء، كنت مرة بلبنان وجدت محل لبيع لوازم الموتى، محل ضخم يعني بسموه صالة كبيرة، ما أحد يرغب أن يدخل لهذا المكان إلا طبعا التجار الذين يتعاملون مع هذه المواد. لكن الموت لغير المؤمن شيء مخيف، مخيف جدا، نهاية حتمية. الفكرة الثانية، مضي الزمن لصالح المؤمن كلما امتد به العمر قربه من سعادته المطلقة، كلما امتد به العمر قربه من لقاء الله عز وجل، كلما امتد به العمر قربه من تحفته التي هي الموت. شو قولك أنه إنسان قلبه ينخلع من أسباب الموت وإنسان يتمنى لقاء الله عز وجل؟ تصور لما النبي عليه الصلاة والسلام جبريل خيره بين أن يبقى وبين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى. ماذا رأى النبي؟ ولما الواحد منكم بيكون حياته كلها استقامة وبذل وعطاء وخدمة للناس والتزام بالشرع وورع وعايش ليرضي الله عز وجل، هذا الموت عنده جزء من سعادته العظمى. لذلك الله عز وجل هؤلاء الذين يأتيهم ملك الموت وهم على طهارة يأتيهم بأحب الناس إليهم، بأحب الناس إليهم على الإطلاق، وموتهم نوع من السعادة. لذلك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها من قبل تكريما لهم، وبدؤوا الباب وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام، إذا واحد معزوم على وليمة هو ضيف الشرف الأول، يعني بتلاقي الاستقبالات، الترحيب، المصافحة، الابتسامة، يا أهلا وسهلا، نورتوا، نحن على شوق لهذا اللقاء، بأفخر مكان، بتلاقي الماء البارد أمامه، الشراب الطيب أمامه، يدعى إلى الطعام، يوضع أمامه أجمل الأطباق. يعني إذا إنسانك كرم في الدنيا هكذا، فكيف إذا كرمك خالق الأكوان؟ كيف؟ لذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة رؤية وجه الله الكريم. ورد في الأثر وفي الأحاديث الصحيحة أن المؤمن ينظر إلى وجه الله الكريم فيغيب 50,000 عام من نشوة النظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأكبر عقاب لأهل الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوب عن الله عز وجل. الحي قال بعض العلماء هو الموجود الواجب الوجود. نحن مر معنا بالعقيدة، في عنا واجب وجود، عنا ممكن الوجود، عنا مستحيل الوجود. فالكون كله ممكن الوجود والله واجب الوجود.

وقال بعضهم الحي هو الباقي من أزل الأزل إلى أبد الأبد، من أزل الأزل إلى أبد الأبد وأنت معه، والأزل هو دوام الوجود في الماضي، والأبد هو دوام الوجود في المستقبل. وقيل الحي الذي ليس لحياته زوال والذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الإمام الغزالي يعرف الحي بأنه الفعال الذي لا يموت، فالحي الكامل المطلق هو الذي يندرج جميع المدركات تحت إدراكه، الفعال الدراك. الدراك صيغة مبالغة من الإدراك، يعني علمه مطلق وفعله مطلق، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. أيام بيكون واحد مدير دائرة بتمرق عليه مليون قضية وراء ظهره، بذكاء من تحته ما بيحس، ما عنده إمكانية يعرف، بغرفة شوفي تجي معلومات مين داوم مين ما داوم. أيام بيتواطأ موظف مع تبع الدوام، كان اليوم داوم ست ساعات هو مسافر. فأيام الإنسان بيكون على أعلى درجة من الذكاء، بمر عليه ألف قضية دون أن يعلم. أما الإمام الغزالي يقول الحي هو الفعال الدراك، يعني على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، يعني قدرته متعلقة بكل ممكن وعلمه متعلق بكل ممكن. يقول القشيري الحي إن الله تعالى حي، وحياته صفة من صفاته زائدة على بقائه، فهو دائم البقاء الذي لا سبيل إلى فنائه. اسم الحي القيوم ورد في القرآن خمس مرات، ورد في البقرة في أعظم آية في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. يعني أيام شخص بيكون ملء السمع والبصر، شخصية فذة، سهره للساعة واحدة تلاقيه ما بيقدر، قد ما كان ذكي قد ما كان شاطر قد ما كان ما بيقدر، تلاقي وين ذكاؤه انتباهه مع الإرهاق تلاقي بدأ يكبي. وأيام بتلاقي سيارة حقها 5 ملايين 10 ملايين، شاحنة ضخمة قلبة بالطريق. النوم سلطان. شوف ربنا عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، حي باقي. إيه أنت نص عمرك نوم، نص عمرنا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآية الثانية بآل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمة، في الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، في غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. روى الإمام الرازي أنه مات لبعضهم ابن فبكى عليه حتى عمي، قال بعضهم له الذنب ذنبك لأنك أحببت حيا يموت، ولو أحببت الحي الذي لا يموت لا تقع في هذا الحزن. قال النبي الكريم لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي. أنا فيما أعتقد ما في إنسانين على وجه الأرض أحبا بعضهما حبا إلى درجة غير معقولة، يعني أعطاه ماله كله. قال يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. قال ما ساءني قط. قال ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر.

يعد سيد المؤمنين على الإطلاق، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر، ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. إذا الإنسان الله عز وجل أكرمه بعمرة ووقف أمام شباك النبي، ثم انتقل إلى مكان أبي بكر رضي الله عنه، فليسلم عليه وليذكر أقوال النبي فيه، تضطرب نفسه ويبكي. ما ساءني قط، فاعرفوا له ذلك، ما ساءني قط. فهذا الصديق ومع ذلك قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله حتى يجمع الله بيننا. أنا قلت لكم قبل قليل، ما في إنسانين على وجه الأرض أشد حباً لبعضهما من أبي بكر ورسول الله، ومع ذلك قال: لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. كل إنسان يضع كل أمله، كل حبه، يعلق كل قلبه بإنسان من دون الله يسقط. لذلك لما السيدة عائشة نزلت براءتها من فوق سبع سماوات وفرحت فرحاً شديداً، وكان أبوها عندها، فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: والله لا أقوم إلا لله. تبسم عليه الصلاة والسلام وقال: لقد عرفت الفضل لأهله. هو الموجود، وكل ما الإنسان وحد أكثر بيحبه أكثر، والمؤمن لا يعبأ بأحد، أديب مع الناس كلهم، يحترمهم جميعاً، يخدمهم جميعاً، أما قلبه لا يعلقه إلا بالله، هذا هو التوحيد. والله بغار، إن رأى قلبك مع غيره هذا الغير ضايقك بإلهام من الله من أجل أن تفك ارتباطك معه، فأنت يكون ذكي ولا تعلق قلبك إلا بالله مباشرة، وعامل الناس بالإحسان. قلت لكم مرة عن بحث خطير جدا، هناك حب في الله وحب مع الله. الحب في الله من كمال الإيمان، أنا أحب إخواني لأنني أحب الله، أحب أخي المؤمن لأنني أحب الله، أحب زوجتي لأنها مستقيمة، لأنني أحب الله أحبها. أما إذا أحببتها مع الله هما، يعني نفذت أمرها وعصيت الله. إذا أحببت إنسان مع الله أرضيته ولم ترضي الله. الحب مع الله عين الشرك، والحب في الله من كمال الإيمان. يجب أن تفرق دقيقاً بدقة بالغة بين أن تحب مع الله وبين أن تحب في الله. محبة النبي محبة في الله، محبة أهل الحق محبة في الله، محبة إخوانك في الإيمان محبة في الله، محبة أهلك وأولادك محبة في الله. أما إذا أطعت مخلوقاً وعصيت خالقاً بدافع الحب فهذا حب مع الله وهو عين الشرك. قصة مشابهة، روى القشيري أن رجلاً قال: إن صديقي فلاناً مات فمن كثرة ما بكيت عليه ذهب بصري، فقيل له: إن الذنب ذنبك حيث أحببت الحي الذي يموت، هل لا أحببت الحي الذي لا يموت حتى كنت تستغني عن البكاء على صديقك؟ طيب هلأ إذا الإنسان يحب من حوله، يحب زوجته، أولاده، أخوانه، ثم جاء ملك الموت، سيبقى في القبر وحيداً، أشد الناس حباً له يودعه حتى شفير القبر. طبعاً النساء بالبيت قاعدين، أما أولاده إلى شفير القبر يلقون عليه النظرة الأخيرة، لكن بعد أن يضع الحفار هذه البلاطة، وبعد أن يهيل التراب وينصرف الناس، من بقي مع هذا الإنسان؟ الحي الذي لا

يموت. عبدي رجعوا وتركوك في التراب دفنوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. أليس من الذكاء أن تقيم علاقات طيبة طيبة مع الحي؟

0: أنك لم تكن، الأولى أن تحب الله. بيقول لك أنا مشان أولادي ما دفعت زكاة مالي، لا تنجو من عذاب الله. من أجل ولد معين لم يعدل بين بقية أولاده لقي الله وهو عليه غضبان. في إنسان يستأهل أن ترضيه وأن تسخط الله عز وجل؟ ما في إنسان. في إنسان على وجه الأرض يستأهل أن ترضيه بسخط الله؟ بيكون الإنسان أحمق. الآن أنا أرى آباء كثيرون من أجل بقاء المال مع الذكور يحرم الإناث ويلقى الله وهو عليه غضبان. يعني أولادك بينفعوك؟ وين رايح؟ والله هكذا قال الابن العاق، قال والله رايح اسكر على روح أبي، على روح والده، ترك له ثروة طائلة وحرم البنات. نفعه ابنه بعد الموت؟ أبدا. لذلك اسمعوا الكلمة، ما في مخلوق على وجه الأرض يستأهل أن ترضيه بسخط الله بالأرض كلها. أرضي الله ولا تعبأ بأحد، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيها الإخوة، بقي التخلق باسم الحي، هو أن تكون لا مع إنسان كالميت بين يدي غاسله. هالكلام مع إنسان مو وارد إطلاقا، هذا كلام غير صحيح. لكن قال العلماء أن تكون بين يدي ربك كالميت بين يدي مغسله. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. المؤمن يعني إذا أعطاه وإذا منعه وإذا قربه وإذا أبعده، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. ما في إلا الله عز وجل. فالمؤمن الصادق بين يدي الله كالميت بين يدي المغسل، راضي بقضائه، راضي بقدره، راضي برزقه، راضي بعطائه لك إن فرق أو إن جمعك، كيفما شاء فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمعك، في الوراء إن شاء خفضا ذقته، وإذا شاء عليهم رفعك. هذه ملة طه خذ بها، لا تطع عنها قصورا دفعك. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى اسم القيوم، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر أوامره ونواهيه عند مواضع العمل بها، نقف عند قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم.
1: يقول المفسرون: تذكروا أوامر الله تعالى ونواهيه، فتبين لهم الحق من الضلال والرشد من الغي والخير من الشر، فعملوا بالأوامر وانتهوا عن النواهي، وذلك من تقوى الله عز وجل.
0: ثم نقف عند قول الحق تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم.
1: يرى السلف الصالح أن التقوى باب عظيم من أبواب ذكر الله تعالى، لأن المتقي لا يتقي إلا وهو يتمثل من يتقي ويذكر أوامره ونواهيه، ثم تميل نفسه إلى العمل بها. وفي ذلك يقول ابن عباس راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. صدق رسول الله.
0: ولقد نزل الله تعالى القرآن الكريم ليكون هداية ونورا للمتقين خاصة، حيث قال عز من قائل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: في تفسير هذه الكلمات البينات من كلام رب العالمين يقول واحد من السلف:
2: إنما خص الله القرآن بكونه هدى للمتقين، مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لكافة الناس، لأن المتقين لما كانوا هم المنتفعين بالهداية خصهم الله تعالى بالذكر مدحا لهم، حيث أخلصوا له في العمل وطهروا باطنهم من العقائد الزائفة وزينوه بالعقائد الصحيحة والأخلاق الحميدة، وعملوا بأوامره ونواهيه، فآمنوا بالغيب أي بما غاب عنهم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كنعيم الجنة وعذاب النار وحديث الملائكة وما شاكل ذلك من العالم الذي لا اطلاع للبشر عليه، ثم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالقرآن الكريم وبما سبقه من الكتب المنزلة، ثم علموا أن الآخرة حق وصدق وما يتبعها من الحساب والسؤال.

0: قال: والجنة والنار.
1: وفي تفسير قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول السلف:
2: أتقاكم أي أكثركم خشية لله تعالى وإقبالا على الطاعات وعملا بالأوامر والنواهي وإقامة للشرع. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة، ثم يقول الله عز وجل لهم: طالما كنتم تتكلمون وأنا ساكت فاسكتوا اليوم حتى أتكلم. قلت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم أنتم، فقلتم: لا، بل فلان ابن فلان، فرفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، فسيعلم أهل الجمع من أصحاب الكرم، أين المتقون. صدق الله ورسوله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
1: ومجلس ذكر يجمع الناس حافل، أحب لأرباب الغرام من العمر، قد اجتمعوا لله والله قصدهم، ومن يقصد الرحمن مهتم بالغير. تمكن حب الله منهم حياتهم، ففاض الهوى بالروح والقلب والصدر. هم أدب التقوى، هم نفحة الهدى، هم درة الأيام، هم سادة الدهر.
0: وقفنا على تقوى الإله نفوسنا، ودمنا على الإيمان ممتثل الأمر، فتمت لنا من روحه روح حكمة ظفرنا بها من عالم الغيب والسر. إذا صح بدء المرء صح انتهاؤه، فمن حسن الأولى فأخراه في خير. وحسبي أن الله قصدي وملجئي، ومن قال يا الله طوق بالأجر.

0: من عمان.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهر ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عند كل يوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أجد، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما تناغمت قلوب وتراقصت أجنحة، ما تناجت أرواح أو هبت رياح، إلا وأصغى في هذا الصباح سمع، واستجاب في الرواب والبطاح نبع، نبع فياض بالسخاء والخير. هذا البهاء الصباحي نعمة وهمة، ودعوة الإنسان لفتح الأبواب وإطلاق شراع الروح التواقة للآتي، وهي تموج بهديل الجسد الحريص على الثبات والقيم الإنسانية الماثلة في السير على قدمين من قوة، قدمين من إرادة، قدمين من تحد وانتظار، ليأتي المأمول جميلا جليلا مكتمل الهيئة والهيبة، وليطل من البعد وجه طلق يغمر وجدان الإنسان والمكان والزمان، ويذكر هذا الثالوث المخلوق بآلاء الله الخالق، لينطلق من الحناجر الرطبة دعاء: اللهم يسر لنا سبل الحياة في أكنافك الرحبة، وزودنا بالتقوى، واحصر غيم الرؤيا، وبث نداك السابغ على هذا الوطن، وطن الطيبة والمعروف، وطن البركة والإحسان. وقد حمى حياضه فارس هاشمي ماجد، أضاء السبل وأنعش الجيل، ومسح بيديه الحانيتين دموع المحزونين، ورد غربة المحرومين والمبعدين والمساكين، حتى هب كل من على أديم هذا الوطن باسم القلب والضاح الجبين، فسار الركب في أنبل درب، وانطلق في المدى الرحب إيقاع هاشمي نبيل، أصغى إليه الناس وهم يفلحون الأرض ويقطفون الجنى ويطلبون العلم ويحركون الآلة ويديرون عجلة العمل بكل تفان واقتدار. فيا إلهي، اجعل هذا الوطن مرجا أخضر، واملأ فصوله بالخير الموفور يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: محمد عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: ابشري السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير وعنده بلدي وروماني وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
3: مطعم وملحمة الليث بفروع المختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479-905.
3: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت

0: بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
10: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
11: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 36 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 99، وهي قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخيل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات الكونية لها مثيلات كثيرات في القرآن الكريم تزيد عن 1300 آية، هدفها التعريف بالله عز وجل. إن رأيت إلى السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض. إن نظرت إلى هذا الطعام الذي تأكله، وهو الذي أنزل من السماء ماء. يعني التفكر بالكون يدل على أن لهذا الكون إلها عظيما. يأتي الوحي فيذكر أن هذا الإله العظيم هو الله الذي خلقكم، والذي خلق الأكوان، وخلق الإنسان، ومتعكم بالحواس، وما إلى ذلك. وهو الله عز وجل الذي أنزل من السماء ماء. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء قوام الحياة الأحياء، وما من كائن حي إلا وقوامه الماء. أما هذا الماء، الأصل أن الماء في البحار، والنظرية تشكل البحار لا تزال مختلفاً فيها. على كل، ببساطة بالغة، لو أنك وضعت وعاءً على موقد ناري، هذا الماء في الدرجة 100 يتبخر. معنى تبخر أي انتقل من حالة مائعة إلى حالة غازية، والأجسام جميعها قد تتحول من وضع غازي إلى مائع إلى صلب، أو بالعكس من صلب إلى مائع إلى غازي. فالتسخين يقلب العنصر من صلب إلى مائع إلى غازي، والتبريد يقلب العنصر من غاز إلى مائع إلى صلب. هذه البحار سائلة، مساحاتها واسعة جداً، تزيد عن 4 أخماس الأرض، ولهذه المساحة مخزن علمي كبير. لولا هذه المسطحات المائية لما وجدت ورقة خضراء في اليابسة. الشمس تسلط على هذه المساحات الواسعة من البحار فتتبخر، أي تنتقل من حالة مائعة إلى حالة غازية. الغلاف الذي يحيط بالأرض لمسافة 65,000 كيلومتر، هذا الهواء من خصائصه أنه يحمل بخار الماء، لكن هناك خصيصة فرعية لولاها لما كانت الأمطار. هذا الهواء يحمل بخار الماء بنسبة تتناسب مع حرارته. فمثلاً هواء حار يحمل كمية بخار ماء كبيرة، فإذا بردناه يتخلى عن الكمية الكبيرة، إلى الكمية التي تناسب الحرارة التي

هو فيها. فأول خاصة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشمس بحسبان، بمسافة تكفي لتبخير الماء. بخار الماء إذا صعد يحمله الهواء. الآن نحتاج إلى رياح، كيف تكون الرياح؟ الأرض فيها منطقة باردة ومنطقة حارة، فالأصل أن الهواء في المنطقة الحارة ممدد مخلخل، ضغطه منخفض، وأن الهواء في المنطقة الباردة كثيف وضغطه عالي ومتماسك. دائماً فرق الضغطين يجعل الهواء في المنطقة الأكثر ضغطاً يتجه إلى المنطقة الأقل ضغطاً، لذلك لا بد من أن يتحرك الهواء من القطب إلى خط الاستواء بفعل الفرق بين الضغطين. الهواء ذو الضغط المرتفع ينتقل إلى المكان الذي فيه ضغط منخفض تماماً، ومع دورة الأرض تكون جهة هذا الهواء شمال شرق، لذلك هناك هواء ناتج من فرق الضغطين. هذا الهواء يحمل بخار الماء، فإذا وصل إلى منطقة باردة تخلى الهواء عن بخار الماء الزائد فكانت الأمطار. إذن وهو الذي أنزل من السماء ماء، هذه القطرة لو لم يكن هناك هواء وسقطت، سرعتها وتسارعها يقلبها إلى مطرقة وزن 12 كيلو، لكن هذه المطرقة مدببة لا تبقي على وجه الأرض إنساناً، لكن الهواء هو الذي يخفف هذه السرعة ويجعله مطراً رحمةً غيثاً نعمةً كبرى. أيها الإخوة، كلما تعمقت في العلم عرفت عظمة الله عز وجل. فإلهنا ربنا جل جلاله يقول وهو الذي أنزل من السماء ماء، بحار بمساحات واسعة خصيصة في الهواء وهي حمل بخار الماء، خصيصة فرعية أن كل درجة حرارة للهواء تحتمل كمية من بخار الماء. الآن لا بد من أن يساق هذا السحاب أي بخار الماء إلى مناطق الأرض كي ينقلب إلى أمطار، فلا بد من رياح، وخلق الرياح من آيات الله الدالة على عظمته. خلق الرياح متعلق بالضغط المرتفع والضغط المنخفض. الضغط المرتفع طبعاً جرب ذلك، لو أنك دفأت غرفة كثيراً وشققت الباب اشعل شمعة تجد أن الهواء البارد يدخل إلى الهواء الدافئ، لأن الهواء البارد مضغوط، الهواء الحار أقل ضغط. مرة فيما أذكر كنت في الحج، أقلعت الطائرة من جدة وقد لاحظت أن إقلاعها ليس حاداً بخط مائل نحو الأرض، لذلك أخذت مسافة أطول حتى ارتفعت عن سطح الأرض. أما في دمشق فالإقلاع بخط يشكل مع أرض المطار زاوية أكبر، فلما سألت أحد الطيارين عن هذا السر قال الهواء في دمشق بارد لذلك يحمل الطائرة، بمسافة أقل تقلع، أما الهواء في جدة ساخن مخلخل لا يحمل الطائرة، تحتاج إلى مسافة أطول كي ترتفع عن الأرض. فالفرق بين الضغطين هو الذي يجعل الرياح، الرياح تسوق السحاب. الآن لو أن هذا السحاب محمل في منطقة دافئة كمية بخار ماء كبيرة ثم واجه جبهة باردة، يتخلى الهواء عن الكمية الزائدة عن النسب الدقيقة في حمل بخار الماء. لا بد من
ذرات تنعقد عليها حبة المطر، إما الغبار أو أي ذرات أخرى. هذه الذرات تنقلب إلى حبة مطر لطيفة، لولا الهواء الذي يوازن سرعتها لوصلت إلى الأرض بوزن 12 كيلو، ولأنها صغيرة جداً لسقبت رؤوس الناس، لكن الهواء يخفف من سرعتها ويجعلها متوازنة. وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به. تنظر إلى الأرض في الشتاء يابسة، تراب ميت، فإذا جاءه الماء في الربيع رأيت هذه الأرض اهتزت وربت، الحشائش، الأزهار، النباتات، الشجرة التي في نظرك حطب تزهر ثم تورق ثم تثمر. هذه آيات نألفها، ولكن الإنسان إذا ألف الشيء لم يفكر فيه. هذه الشجرة مصنع، حدثني أخ مزارع قال لي أحياناً تقدم شجرة التفاح الواحدة 40 صندوق، بلا عادم، بلا صوت، بلا ضجيج، بلا تلوث، معمل قائم بذاته، يحتاج إلى الماء. لذلك الله عز وجل يقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. والحديث في درس سابق عن أن هذه البذرة التي تأتيها الرطوبة فينشق الرشين وينبت سويقاً وجزيراً، وما في البذرة من مواد غذائية يكفي لنمو السويق والجزير حتى يتمكن الجزير من امتصاص غذائه مباشرة. أخرجنا به نبات كل شيء. والحقيقة الآية دقيقة ولها معاني كثيرة. أحياناً نأكل أوراق النبات، وأحياناً نأكل جذعه، وأحياناً نأكل جذره، وأحياناً نأكل أزهاره، وأحياناً نأكل ثماره، فغذاؤنا متنوع نبات كل شيء. شيء آخر، أدويتنا من النبات، طعامنا من النبات، ألبستنا من النبات، أغذيتنا من النبات، أساس بيوتنا من النبات، نوافذنا من النبات، أساسات منازلنا من النبات. لو أردت أن تدرس أنواع النبات، أي نبات تنظف به ما بين أسنانك، ونبات هو كالفرشاة السواك، ونبات ليفي لتنظيف جسمك، ونبات لصنع مسبحة تسبح الله فيها، ونبات مطاطي لتتعامل به المواد الصلبة مع بعضها بعضاً دون أن تتكسر. لابد من مادة مرنة بين المواد الصلبة. نبات يصنع منه الورق، نبات تصنع منه الأكواز، نبات تصنع منه العقاقير، نبات حدودي بين البساتين، نبات زينة، نبات جمالي، نبات يجلب الأكسجين. لو ذهبت تعدد أنواع النبات لأمضيت كل العمر ولا تنتهي. ولكن لو أردت أن تحصي أشكال الأوراق، ورق كالخيط تماماً، أوراق الصنوبر خيوط، أوراق دائرية، مربعة، مكسرة، منتظمة، خضراء داكنة، خضراء غير داكنة، الألوان والأشكال لا تعد ولا تحصى. لكن الذي يلفت النظر، دققوا الآن فيما سأقول، إن أعظم معمل صنعه الإنسان لا يرقى إلى مستوى الورقة الخضراء، تتم فيها تفاعلات لا تصدق. الورقة تأخذ الفوتون من الشمس، وتأخذ الآزوت، وتأخذ المعادن من التربة منحلة في الماء، ثم تصنعها مادة سائلة يسميه العلماء الكيلوس. هذه المادة تصنع منها الجذور،
والجذوع

والفروع والأغصان والأزهار والأوراق والثمار، سائل واحد. هذا الكيلوس الصاعد هو الماء الذي أذيبت به المعادن في التربة، لأنه صاعد يحتاج إلى دسامات عدم رجوع. لذلك في الأنابيب الصاعدة في دسامات عدم رجوع، لكن هذه الأنابيب مدعمة بألياف محيطية لئلا تنسحق عند نمو النبات. لو أنه أنبوب في المركبة انسنى، قطع الماء عن المحرك، احترق المحرك، فحتى الماء لا ينقطع ليغذي أعالي الشجر، هذا الأنبوب مدعم بألياف حلزونية من أجل ألا تضيق لمعته مع نمو النبات. في ألياف تمنع أن تضيق اللمعة، وفي دسامات تمنع رجوع الماء. طيب هذه الخاصة الشعرية، كل شيء يتحرك نحو الأسفل، نحو الجاذبية، فكيف يصعد الماء من أعماق الأرض إلى أعالي الشجرة؟ قال بخاصة شعرية بالغة الدقة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. بعضهم قال نبات كل شيء أي نباتاً ككل شيء، وكل شيء له خصائص ودقائق وأنواع كالنبات. نباتاً ككل شيء يعني كل شيء كالنبات، لكن النبات ظاهر، النبات تراه ينمو، ترى في حياة، لكن هذه الطاولة فيها حياة، هذه الطاولة ذرات وفي كهارب وإلكترونات ومسارات ونواة وحركة دائمة، وحركة الذرات كحركة المجرات. فكأن الله يبين لنا أن النبات شيء ظاهر، لكن أي شيء آخر هو كالنبات، في حياة وفي تنوع وفي غنى وفي وظائف لا تنتهي. يعني أنت أحياناً بحاجة إلى خشب يستعمل للنوافذ، هذه النوافذ معرضة للرياح والشمس، أي خشب آخر غير هذا النوع الخاص بالنوافذ يلوي، إلا خشب خاص كأن الله صممه للنوافذ والأبواب الخارجية لا يلوي، هذا الكندي يسموه. الآن تحتاج إلى خشب لأساس البيت، في أساس خشبي يعيش 200 سنة، في قطع من الكراسي المصنوعة من خشب الزان يعيش مئات السنين، في خشب تحتاجه للصناعة لين سهل التعامل معه. الحديث عن الخشب، عن أنواع الخشب، عن أنواع النباتات، عن أنواع الأوراق، حديث لا ينتهي. الآن في نبات تأتي الذبابة أو الحشرة تمر بهذا النبات فيقبض عليها إلى أن تموت. الآن يخترعون أجهزة لقتل الناموس، هناك نباتات تشبه هذه الأجهزة تماماً، وعندي صورها. في نباتات زينة، المرج الأخضر هذا لا في زهر ولا في ثمر ولا في جزء، نبات أخضر، لماذا صمم ليكون متعة للعين؟ في هدف جمالي منه، يعني هذا النبات ليس له وقت تسقط أوراقه، لا، نبات دائم الخضرة. في نبات للمنظر حدائق، في نبات يتحمل الضغط ملاعب. إن أردت أن يكون ملعب بساط أخضر في نبات خاص له، إن أردت أن يكون هذا المكان له منظر أخضر في نبات خاص له. في نبات خيمة، أشجار، الأشجار هي الزنزرخت، هذا نبات شجرة مظلة، أوراق خضراء دائمة الخضرة متراكبة، ظلها ظليل دائرية جذعها مستقيم. أكثر البيوت في اللاذقية أمام شجرة وكأنها مظلة أمام البيت. في نبات فواح

الرائحة، في نبات للزينة فقط، في نبات داخل البيوت، يعني في آلاف الأنواع من نباتات الصالونات، وفي آلاف الأنواع من النباتات التي تزهر ولها منظر جميل، وفي نبات لو أكله الإنسان لمات فوراً، نبات زينة مصمم لا للأكل بل مصمم للزينة. لو فكرت في أنواع النباتات، في نباتات تقيم لك خيمة بأقصر وقت. يعني أنا أرى أن التفكر في النبات طريق قصير إلى الله عز وجل، وباب واسع تدخل منه على الله عز وجل. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. أيها الإخوة، فأخرجنا منه خضرا، طبعا أخضر يعني لونه أخضر، أما خضر يعني شيئين، يعني أنه ذو لون أخضر وأنه ذو ملمس ناعم. غض تعني الأخضر والغضاضة، فأخرجنا منه خضرا، النبات مريح لين في نعومة. وهذا اللون الأخضر سبحان الله أنسب لون للعين، لذلك قبل 20 أو 30 سنة بدلت السبورات إلى لون الأخضر، ويرتدي الأطباء الثياب الخضراء لتطمين المريض أنه لن يموت، سيحيا، رمز الحياة. فاللون الأخضر له معنى كبير. في ألوان جميلة بس صارخة، اللون الأحمر جميل لكن بحجم قليل، لو كان كل شيء أحمر الحياة لا تطاق. لكن في وردة حمراء، أحيانا بيكون في بيت يعني سقفه أحمر، هذا يعطي منظر جمال كبير. أما المساحات الواسعة، السماء زرقاء والبحر أزرق والنبات أخضر واللولان مريحان. بالمناسبة لو اللون الأخضر درجناه 800,000 درجة، العين البشرية تستطيع أن تفرق بين درجتين. لو أن اللون الأخضر وحده درجناه 800,000 درجة، العين السليمة تفرق بين درجتين. فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً. يعني هل نظرت إلى الرمانة كيف حبة متراكب؟ كيف سطوحها ملساء؟ كيف في تناسب بين السطوح؟ الذرة، لو نظرت إلى بعض الفواكه ذات الحبوب المتراكبة، صنع من؟ وكل حبة رمان فيها خيط موصول إلى مكان التغذية. لو نظرت إلى البطيخ، شبكة أوعية، الأوعية أوعية دقيقة جداً لا ترى بالعين، تأكلها هي البطيخ أساساً، لكن هذه الثمرة تستمد غذاءها من التربة. إذاً فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً. انظر إلى الرمان، إلى التين، الحبة الواحدة كم بذرة فيها؟ كل بذرة يمكن أن تكون شجرة. تصميم من؟ انظر إلى الذرة، كل حبة موصولة بخيط، هي الشبشيل خيوط موصولة لحبات الذرة. تصميم من؟ اختراع من؟ من هيأ هذه النباتات؟ نبات تأكله، نبات تمتع عينك به، نبات يحميك من اللصوص الحدودي، نبات تؤسس به بيتك، نبات تجعل منه النوافذ، نبات تستخدمه للصناعة، نبات يصبح ورقاً تكتب عليه، نبات تنظف به جسمك. هي الليفة، وجه خشن وجه ناعم، الخشن بيأخذ الخشن والناعم بيأخذ الناعم. تصميم من؟ نخرج منه حباً متراكباً. ومن النخل، قالوا هذه النخلة أطول الأشجار عمراً، يزيد عمرها عن 6,000 عام. وشجر النخيل الذي يعني أكل منه النبي
عليه الصلاة والسلام

يأكل منه أهل المدينة اليوم، هو أطول الأشجار أعماراً أشجار النخيل، وثمار النخيل صيدلية 46 مادة غذائية فيها، وهذه المادة الغذائية لا تتلوث. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً. جاءت هذه الآية مع المخاض. هذا التمر أيها الإخوة في مادة ملينة، لأن التي على وشك الولادة ينبغي أن تكون أمعاؤها فارغة لتسهيل الولادة، في مادة ملينة، وفي مادة مهدئة، وفي مادة قابضة للأوعية، لأنها على وشك أن تنفتح 10,000 وعاء شعري مع الولادة، فلا بد من مادة قابضة، ومادة ملينة، ومادة مهدئة، ومادة مغذية، ومادة مقوية العضلات. كل هذه المواد في التمر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. التمر أيها الإخوة أسرع مادة سكرية بسيطة أحادية تنتقل من الفم إلى الدم بعشر دقائق. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات. هذه التمرات تنتقل إلى الدم وإلى مركز الشبع في الجسم، يشعر بالشبع العشر دقائق وقت صلاة المغرب. الآن يجلس على المائدة متوازن وليس جائعاً جوعاً يدفعه إلى أن يأكل فوق طاقته. ومن النخل نخرج منه حباً متراكباً، الحب ما لا نواة له، القمح حب، أيضاً السنبل حب متراكب، البزالي حب متراكب، الفول حب متراكب، حبوب مصفوفة في غلاف أخضر، الفول والبزالية واللوبية والفاصولياء والقمح والشعير والعدس والحمص، كله حب متراكب ومرصوص، يعني ما في فراغات بينية مثل الرمان تماماً. فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً. ومن النخل، الآن النخل من طلعها، الطلع أول تشكل للثمرة، يعني براعم صغيرة. ومن النخل من طلعها، هذا الطلع ينشق عن قنوان، يعني الثمرة. القنوان هو البلح مثلاً، لكن التسلسل أن العزق ثم السباطة ثم الشماريخ ثم البلح. لو درست هذه الأوعية التي ترد إلى هذا النبات، بالمناسبة هندسة المياه تقتضي دائماً الأنبوب الكبير الذي يجري في الشارع قد يكون بقطر 60 سنتي، لشارع فرعي بصير 30، لفرعي آخر بصير 20، كل ما صار الشارع فرعي يقل قطر الأنبوب، للبناء إنش، لكل بيت نص إنش، فتسلسل أقطار الأنابيب هو الهندسة، هندسة المياه، ولا في حل ثاني غير هيك. لو عملت الأنبوب الرئيسي نص إنش بيموتوا الناس من عطشه، لو عملت بكل بيت 5 إنش الماء لا تصل للنهاية. فهذا التصميم، هذا التصميم نفسه في التمر وفي البلح. فتلاقي الأنابيب التي تغذي العزق كبيرة، يعني قطرها كبير، والسباطة أقل، والشماريخ أقل، ولكل بلحة أنبوب تتغذى منه. تصميم من؟ الله خالق السماوات والأرض، هو الذي يطعمنا وهو يطعم ولا يطعم. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، أحياناً في أشجار نخيل ليست شامخة، وقد

يكون الغصن محملاً بكمية كبيرة فينحني إلى الأرض، فتصبح هذه الشماريخ دانية قريبة يعني. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه، يعني الشكل تفاح، كم تفاح فيه؟ في تفاح شتوي، في تفاح حامض، في تفاح جولدن، في ستاركن، في تفاح سكري. أنواع التفاح لا تعد ولا تحصى. أنواع العنب أكثر من 300 نوع في مخبر في دوما، 300 نوع من العنب، وعنب أسود وعنب أحمر وعنب أبيض زيني وبلدي، وعنب سكره جارح، عنب سكره قليل، عنب رخو، عنب قاسي. ومن النخيل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون. هذه الشجرة المباركة، أحد إخوتي الكرام كان في أمريكا وعثر على دراسة تفيد أن أفضل غذاء في العالم غذاء الشرق الأوسط، لا لأنهم أغنياء بل لأنهم فقراء. هذا الغذاء يعتمد في الدرجة الأولى على زيت الزيتون، وزيت الزيتون الحديث عن فوائده يحتاج إلى ساعات أو إلى شهور، لكن يكفي أن أعلمكم أن عمر الإنسان من عمر شرايينه، ولو نجا من كل الأمراض لا ينجو من مرض هو الذي ينهي حياته، تصلب الشرايين. الشرايين دواؤها زيت الزيتون، هو الذي يحافظ على مرونتها إلى أطول مدة ممكنة، وهذا الزيت يخفض ضغط الدم، وهذا الزيت يمتص كله ولا تبقى ذراته تجول في الدم، يعني غير مشبع. الزيوت المهدرجة مشبعة وهي خطرة، حتى السمون المستوردة هي في الحقيقة زيوت رخيصة جداً مشبعة، هذه تبقى عالقة وتسبب تضيق الشرايين. والله أيها الإخوة، والله لو يعلم الإنسان ما في زيت الزيتون هو الحقيقة إلى أن يكون دواءً أقرب منه إلى أن يكون غذاءً. لذلك يعد أفضل غذاء في العالم غذاء الشرق الأوسط، لأنه يعتمد على زيت الزيتون، ولأننا فقراء يعتمد غذاؤنا على البروتين النباتي الحمص والفول، وهو أسلم وأفضل ألف مرة من البروتين الحيواني. والدول الغنية التي تأكل لحوم بكثرة كثيرة إصابتها بأمراض القلب 8 أضعاف من الدول الفقيرة، فغذاؤها زيت الزيتون والبروتين النباتي، وغذاؤها طازج. العالم كله الآن كل حياته معلبات، نحن عندنا سوق خضر تأخذ خضر طازجة، ولأننا فقراء نأكل الغذاء بأليافه، يعني نحن ما دخل ببرنامجنا كل أكلنا عصير. لذلك أكبر بلد بالعالم مصاب بسرطان الأمعاء هي اليابان، يشربون العصير بكمية كبيرة جداً. نحن نأكل تفاحة وبرتقالة، يجب أن تأكل فاكهة كما خلقها الله، فيها مواد سيلولوزية. هذه المواد أولاً مواد مالئة، مواد تمتص الكوليسترول الضار، مواد تسرع مرور الطعام في الأمعاء، مواد تنظف سنايا الأمعاء بفضل هذا السيلولوز. فأعظم غذاء في العالم غذاء الشرق الأوسط، لأنه يعتمد على الخضار الطازجة وعلى زيت الزيتون وعلى البروتين النباتي وعلى السيلولوز، هذه المواد المالئة. أخواننا الكرام، موضوع زيت الزيتون هذا يجب أن تقرأوا عنه أبحاثاً كثيرة. أنا في كتابي الإعجاز العلمي بحثان مطولان جداً عن زيت الزيتون والرمان، وبعضهم قال يعني حمض الرمان مادة

0: مذيبة للكوليسترول ومادة مذيبة للبقايا التي تتوضع على جدران الشرايين، مشتبهاً وغير متشابه. انظروا إلى ثمره، يعني الله عز وجل حقق لنا الهدف الجمالي. أنت صحن فاكهة، قبل أن تأكل من هذه الفاكهة منظر الإنجاص، أصفر مع خد أحمر، الدرائن، العنب البلدي والديراني أو الثاني الحلواني، منظر الفواكه منظر جميل جدا. فالله عز وجل شوف الفاكهة منظرها جميل وقوامها بتناسب مع أسنانك، لو كان مثل الصخر لا تسافيها، قوامها بتناسب مع أسنانك ومنظرها جميل وطعمها طيب ورائحتها عطرة، كلها متناسبة. لو أنه فاكهة مرة لا تأكلها، طعم ورائحة ولون وقوام وحجم، لو الإنجاصة 8 كيلو ما معقول إنجاصة لإنسان. البطيخة حجم عائلي، في حجم صغير حجم كبير، نعم. في فاكهة ولادية هي الكرمنتينا، سهل تأشيرها، بحبها الطفل كثير، هذيك بدها سكينة وبدها. هلا كل فاكهة، لا أبالغ أيها الإخوة، في أكثر من 300 نوع عنب، مئات أنواع التفاح، كل البندورة مئات الأنواع، مئات، شيء للعصير، شيء للتصدير، شيء للأكل، شيء للطبخ، كل نوع له صفات خاصة. مشتبهاً وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. تدخل لبيت بلاستيكي يزرع البندورة، كأنه الحبة الناضجة تناديك تقول تعال خذني، لأنه لونه أحمر داكن والباقي أخضر. تفوت لحق البندورة، كل يوم ممكن تأخذ سحارتين أو ثلاثة كل يوم، لأنه هي للصيف، على مدى 4 أشهر تعطي كل يوم كمية. طيب شو العلامة؟ لونها أحمر الباقي أخضر كلياته، كأنها تنطق تعال خذني أنا استويت أنا جاهزة. نعم، هذه العلامات من صممها؟ عنقود العنب لو أردت أن تقطعه نحو الأسفل بينعصر بإيدك، نحو الأعلى في مفصل. طيب من صمم هذا؟ البطيخة، معقول الذي يجني البطيخ ينبطح أمامه ويدقه استويت أو ما استويت؟ مستحيل. الله عمل له علامة حلزون بيمسكه، إذا انكسر استويت، ما انكسر ما استويت، علامة أنها نضجت. تصميم من هذا؟ هذا الإله الذي خلقنا والذي أطعمنا وسقانا. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه آيات لقوم يؤمنون، يعني إذا ذكرت الله يقفز إلى الذهن هذه الصور كلها، الفواكه والثمار والمحاصيل. أكثر الفواكه والثمار تنضج تباعاً، المحاصيل لو أنها تنضج تباعاً عندك 25 دنم قمح بسيك سبلي سبلي استويت، شيء لا يحتمل، المحاصيل تنضج بيوم واحد. أما الفواكه والثمار تباعاً، المحاصيل تخزن لكن ما فيك تحتكرها بتسوس، لأنه شوف هذا السوس له وظيفة كبيرة جدا. هذا السوس بيشبه نهاية الصلاحية، إذا كان خزنت قمح 30 سنة معه فقد كل صلاحيته، بيجي السوس بيعمل لك إعلام أنه هذا انتهى القمح. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أخواننا الكرام، التفكر في خلق السماوات والأرض هو أعظم عبادة على الإطلاق. هذه العبادة تتعرف بها إلى الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. هذه الآيات الكونية عبارة عن رؤوس موضوعات للتفكر في خلق السماوات والأرض، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم.

0: وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
1: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعا، إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
5: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-9905.
5: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة

0: قهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك

0: اليوم.
1: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
3: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهايغلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
4: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر.

0: يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما.

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبون

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة.

وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العليم.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

بكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.

خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.

يرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته.

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.

0: قصة مع سكنات ناصر حمدان.
1: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
3: طبعاً إن شاء الله رح نضحي.
2: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
3: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
2: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
1: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
3: للتواصل تليفون 0795-479-905.
1: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا

0: بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأذن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم

0: على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. حلقة اليوم بعنوان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الرحمن بداح. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله وتقبل الله طاعتكم.
1: تقبل الله منا ومنكم.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، حيث نعيش اليوم بإذنه تعالى مع نفحات إيمانية عظيمة، ومع أيام مباركة أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم حين قال والفجر وليال عشر، إنها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، الأيام التي اختصها الله بفضل عظيم وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من غيرها من سائر أيام الدنيا. هذه الأيام المباركة ليست مجرد أيام عابرة، بل هي موسم للطاعة وفرصة للتقرب إلى الله تعالى وميدان للتنافس في الخيرات، ففيها ترفع الدعوات وتغفر الزلات وتلين القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى. فيها يجتمع المسلمون وفيها يجتمع للمسلمين شرف الزمان وعظمة العبادة، حيث تتعالى أصوات الحجيج بالتلبية في أطهر بقاع الأرض، بينما يعيش المسلمون في كل مكان أجواء التكبير والتهليل والتحميد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هذه الأيام فقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فيا لها من فرصة عظيمة، فرصة لإحياء القلوب وتجديد العهد مع الله بالإكثار من الصلاة والصيام وقراءة القرآن. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة بإذنه تعالى نذهب في رحلة إيمانية نتحدث فيها عن فضل هذه الأيام المباركة وعن الأعمال المستحبة فيها، وكيف نستثمر هذه الأيام المباركة لنفوز برضا الله تعالى وثوابه العظيم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: بداية دكتور، دعنا يعني نتوقف عند تجليات الحق سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة في العشر من ذي الحجة. لماذا عظم الله سبحانه وتعالى هذه الأيام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على نبيه الكريم. أشكركم سيدي شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة وفي رحاب هذه الأيام المباركة للحديث حول المغازي والمعاني والأعمال التي نستفيدها من هذه الأيام، وهي كما تفضلتم أيام ستمر مثل باقي الأيام، لكن لها شأنا خاصا الله سبحانه وتعالى أعلم به، لكن مما يستبين لنا. والله سبحانه وتعالى من نواميس الكون التي جعلها أنه جعل المفاضلة واحدة من هذه النواميس، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. يعني التفضيل لابد يكون له حكمة بالغة، قد نعلم منها شيئا وتغيب عنا أشياء. فمثلا المولى سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني لا غرابة أن تكون الأيام فاضلة وأيام مفضولة، فالرسل يفضل بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والله سبحانه وتعالى فضل الأيام بعضها على بعض، يوم الجمعة ليس كغيره

0: من الأيام له أفضلية، والشهور أيضا شهر رمضان له ميزة وله أفضلية على غيره، والأماكن إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، إذن مكة لها هذه الأفضلية إنه أن يوضع فيها أول بيت لعبادة الله على وجه هذه الأرض. كذلك الليالي سبحان الله، ليلة القدر خير من ألف شهر. كذلك سيدي المساجد كلها بيوت الله، لكن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن التفاضل ناموس كوني وسنة كونية، والله أعلم بما وراء ذلك، لكن الذي يبدو لنا وكما بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذه العشر من ذي الحجة هي توأم العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة أشعر كأنها توأم، فيعني يتنافسان ويعتوران يعني ويتسابقان. فالعشر من ذي الحجة يعني قطعت جهيز قول كل خطيب عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني ما بقي كلام نقوله، لأنه أحب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يحب هذه الأيام. معنى ذلك أنه يحب أهلها وروادها وأصحابها وعاملي الخير فيها، ما دامت هي محببة، يعني ليست محببة لذات، محببة للأعمال التي فيها والتجليات الربانية التي أفاضها على هذه الأيام. فبعض الناس يعني من اجتهاده يرى أن هذه الأيام لها خصوصية، على سبيل المثال أن الناس يتهيئون فيها لأداء فريضة الحج. يعني إحنا بس من أسبوع فما فوق بدينا نسمع بالحج، ويعني خلص جد الرحيل، فبدأت الناس تحضر نفسها للحج من كل أقطار العالم. الآن كيف تتصور المطارات وحركتها وناسها؟ هذا محرم وهذا راكب قطار وهذا راكب طائرة وهذا راكب سيارة وهذا ماشي على رجلين، سبحان الله العظيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر،
1: نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: هذه الحركة الإيمانية،
1: عليك النداء
0: وعلينا البلاغ. لا إله إلا الله. فهذه الحركة الإيمانية في جميع أنحاء الأرض لها شأن عند الله سبحانه وتعالى. ما دام الناس تحركوا في هذه الأيام هذه الحركة، منهم من يمشي على رجلين، ومنهم والله يا حرام والله شفت ناس يطوفوا حول الكعبة على أدي ورجلي، يعني سبحانك يا الله. فهذه الأيام أيام حج أول شيء. الشيء الثاني، ماذا يعني إذا قلنا أيام حج؟ ماذا نعني؟ في يوم تروية، يعني في يوم 8 شهر التروية، يعني الاستعداد للحج. تلاقيهم كانوا يجهزوا المي والقرب، وبزماننا يعني بتعرف كل الوسائل، كل زمان له وسائله، يحضرون وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. التقوى كويسة، لكن كمان لا يخلو الإنسان عن حاجات أخرى من المأكل والبشرب والملبس والمسكن، يعني يتجهز الناس. فهذا اليوم يعني يبشر بما بعده، يوم التروية. بعدين الحركة نحو منى والحركة نحو عرفة، معلوم كنت أسمع يقولوا العوام جبل عرفات، ولا هو ما شاء الله لا جبل ولا إشي، الجبل الرحمة، هذا مكان ما وقف سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. لكن عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عرفة كلها موقف. وفي عرفة تشعر بأن الطمأنينة والسكينة والرضا والقبول، يعني ينصب فوق رأسك صبا من تجليات الرحمن، برحمته بمغفرته برضوانه بإقباله على عباده وهم يدعون دعاء ضراعة بكاء تراحم تعارف. وهذه يعني من السمات التي يلحظها كل الحجاج. بعض الناس يحسب أنه فلان ذهب للحج ورجع، إن قيل زرتم بما رجعتم، يا أفضل الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. تجتمع الناس من كل أنحاء الأرض على اختلاف اللغات، على اختلاف
1: الألوان،
0: البلاد والألوان والأعمار والمستويات، كلها تجردت من كل هذه المفرقات واجتمعت على الجامع الوحيد وهو الإحرام لله بالحج.
1: اجتمعت على لبيك اللهم لبيك،
0: لبيك الله، حتى اللغة واحدة، اللغة اختلاف اللغات ومع هذا الكل يقول لبيك اللهم لبيك. في هذا الموسم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد بعد ما قال ما من أيام أحب إلى الله، يقول فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. التهليل رفع الصوت بلا إله إلا الله، وقد فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. سيدنا ابن عمر وسيدنا أبو هريرة كانوا يمشون في الأسواق وين ما راحوا يكبروا، ويصير الناس لما يسمعوهم كذلك يقتدون بهم، فتجد الشوارع أسواق يعني ما شاء الله ترتفع فيها الأصوات بذكر الله. ويعني يقول بعض الباحثين أن هذه يعني من السنن في زماننا التي تكاد تكون مهجورة، يعني بجوز يعني بمكة وما حولها ترتفع الأصوات ونسمع التكبير والتلبية، لكن يعني يفترض أنه بكل أنحاء العالم الإسلامي بالبيوت بالشوارع.
1: هذه سنة دكتور،
0: هذه سنة
1: التكبير المطلق والمقيد،
0: هذا التكبير المطلق المطلق يعني من ما يدخل
1: في الشوارع والأسواق في كل مكان،
0: من ما تدخل العشر خلص نرفع الأصوات بالذكر، يعني خلينا نقول بالذكر.
1: جزاكم الله
0: بعدين فيها يا سيدي هذه الأيام فيها يوم النحر، فصلي لربك وانحر. يعني أعجبتني لفتة لأحد المفسرين يقول صلي لربك وانحر، يعني مشان يخطر على بالك أن النحر عبادة لها أجرها وثوابها ولها أهميتها مثل الصلاة، فلا نفرق كثير بين النحر وبين الصلاة. الصلاة هي هذه عبادة بينك أيها العبد وبين الله، لكن النحر عبادة يلحظ فيها الملاحظات الكثيرة اللي منها الشعور بالتضحية بالفداء بتقديم أوامر الله، هذا يعني بدك تلاحظه، لكن برضو يلحظ فيها إطعام الفقير فكلوا منها. يعني الإسلام سبحان الله لا يهمل الجوانب الجسدية، الجسد له حقوق والروح لها حقوق، فماشي الروح على يعني هي احنا نحيا بأرواحنا، لكن برضو الجسد، فأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس النيام تصلوا الجنة بسلام. الملحوظ هون الإطعام، فكلوا منها وأطعموا. كنت أشوف سبحان الله في أوائل السبعينات كان الناس يذبحون الذبائح، والله يذبح الناقة ويتركها محلها، يعني هذا خلاف أوامر النبي وخلاف الهدي النبوي. ذبحت الذبيحة ما إلك حاجة فيها، أنت غيرك إله حاجة، طيب اسلخ وقطع ووزع حتى يعني تشعر بأنه أنت لك يد ممدودة للفقير مش ناس اللي حواليك. كثير من الناس دائما همه صحيح يجيب لحم ويشتري الخضار والفواكه، لكن بس لبيته، ما يفكر باللي مش قادر يعني يشتري خبز. فهذا المعنى يلاحظ يوم النحر.
1: جزاكم الله خير. نتوقف يعني احنا دكتور ان شاء الله لاحقا عند بعض هذه الوقفات التي تكرمت يعني وتوقفت عندها دكتور. يعني لا شك ان يعني من ما يميز هذه الايام المباركه اجتماع امهات العبادات فيها، يعني في هذه الايام المباركه فيها الصلاه الفريضه والنافله، فيها الصيام، الصيام طبعا يعني هو الذي ورد فيه حديث يوم عرفة، صيام يوم عرفة، فيها الصدقة، فيها الحج. اجتمعت أمهات العبادات في هذه الأيام المباركة، مما جعل يعني جعل هذه الأيام فيها ميزة.
0: استذكرت عند هذا المحور اللي تفضلتم به قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بدك تتم، صار عندك إحصار، فما استيسر من الهدي بديل البديل موجود في ذبح الهدي. نعم. وذبح الهدي يلاحظ في الوفاء للدين للعقيدة أنه لا تبطلوا أعمالكم. يعني واحد نوى الحج ولما وصل لمكان بعد ما أحرم لما وصل لمكان ما منع لسبب من الأسباب إما لعدو إما لحالة صحية ظرف طارئ بده يرجع هنا هذا يسمى محصر. المحصر فما استيسر من الهدي.

0: فمن لم يجد فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، هون أجت العبادات المنوعة، ففدية من صيام، حتى الصيام غير صيام يوم عرفة، في صيام بدل ما أنه كان لازم يذبح ما ذبح بده يصوم، من صيام أو صدقة، برضو الصدقات في ناس عايشين بتلك الأماكن على الصدقات لأنه هذه يعتبروها بركات حجاج بيت الله الحرام، أو نسك أو يذبح ذبيحة. وكذلك مشاعر اللي ما حجوا برضو تجيش ويصير عنده نفسية مشتاقة لعمل أي خير، يقول لك الحجاج يلبوا أنا قاعد مشان إيش، خليني أعمل إشي، أعمل إشي من صدقة من تطوع من إصلاح ذات بين من رضا والدين من صلة أرحام يعني، وهكذا. فتنوع يعني هذه الأعمال بالأيام العشر بالذات هذا مقصود. شوف المصلون يصلون كالمعتاد، لكن والله في ناس صلاة الفجر ما يحضرها بالجوامع، عندنا ببلادنا هون ما بيحضرها، بيصليها بدارهم، لكن شفت لك إياهم لما يروح هناك الساعة ثنتين ثنتين ونص يا يلا يا شيخ بدنا نروح نصلي بالحرم، انت طيب شو اللي قلب تفكيرك؟ قال خلص الرحمن هياني ويسر لي وفتح علي، فتلاقيه يعني اتجه نحو البيت وبادر إلى الصلاة. هناك صلاة فيها معنى، معناها مرات كنا نمشي يا سيدي للبيت العتيق يمكن 3 كيلو مشي على الأقدام لسه قبل ما تنطلق الرجل، نمشي وإحنا فرحانين والله مبسوطين غاية الانبساط، تمشي 3 كيلو مشان تأدي فريضة الفجر، يعني هاي كمان شحن إلك لما ترجع، لا تنسى هذه الأيام ولا تنسى الصلوات وقيمتها. كذلك سيدي الصدقات، كم من أهل البر والتقوى يعني يدفعون أموال طائلة لتجهيز الحجاج ولاستقبالهم والتسهيل عليهم والتيسير إلهم. وكذلك الطائف يطوف، اللي يصلي عند مقام إبراهيم، اللي يسعى بين الصفا والمروة، اللي يهيئ نفسه مشان يمشي للمزدلفة ولا منى، يعني هذه الأيام مليئة بالأعمال وتزدحم بالأعمال الصالحة، فهذه أبرزها. لكن في يا سيدي إذا تكرمت في أعمال كثيرة غير ذلك. طيب إحنا اللي مش رايحين على الحج إن شاء الله الله يكتب لنا، مثلا مش مطلوب منا نحسن شوي من مستوى الأداء؟ بر الوالدين أعتقد كثير منا، بل إن شاء الله أكثرنا رضي والدين، لكن كذلك زيد العيار، عيار الصلة والمحبة والمسرة للوالدين، إكرامهم محبتهم تلبية طلباتهم الاستماع لكلامهم.
1: طيب دكتور إذا تكرمت يعني هذه الأعمال نتوقف عنها، نعم. لكن الآن دعنا نتحدث عن أهمية الامتثال للهدي النبوي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في تعظيم المواقيت الفاضلة والمواسم يعني المعروفة. كيف كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام المباركة، وهو الذي يقول في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟
0: في العشر الأواخر من رمضان كان النبي يعني واضح
1: يعتكف،
0: إذا دخلت العشر استيقظ وأيقظ أهله وشد المئزر، دلالة على في العشر الأواخر من رمضان الاجتهاد في الليل، استيقظ وأيقظ أهله وشد المئزر. في العشر الأوائل من ذي الحجة الاجتهاد يمكن يتركز على ساعات النهار، لأنه فيها الطواف وفيها السعي وفيها التلبية وفيها الصلاة وفيها الإصلاح بين الناس، فيها بر الوالدين، فيها صلة الأرحام. هذا الهدي النبوي ما في نقطة من هذه النقاط إلا والنبي عليه الصلاة والسلام لها فيها مقال يشجع ويبين قيمة الأعمال الصالحة في كل الأوقات، لكن هذه الأيام لها خصوصية. دائما يقول لك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وقليل ما هم، اللهم اجعلنا منهم.
1: اللهم آمين. إذن دكتور لماذا ينبغي على المسلم يعني بعد هذا يعني الحديث الطيب، لماذا ينبغي على المسلم اغتنام هذه الأيام وهذه المواسم الإيمانية، وكيف دكتور؟
0: هي فرصة، الله سبحانه وتعالى جعل لنا في صحراء الحياة جعل لنا واحة، فإذا رأيت واحة

0: ما أحلاها، زي ما قال سيدنا بلال: حبيب جاء على فاقة. هذه الأيام تأتي على فاقة، نحن بحاجة إليها.
1: مواسم،
0: هي مواسم
1: للتزود،
0: للطاعة والتزود وكسب شحن الأجور، فعلا شحن لما يقبل من الأيام. فلا يفرط، لا يفرط فيها إلا مفرط. وربنا يقول: وذكرهم بأيام الله. ذكرهم هذه الأيام من الأيام التي يحبها الله ويفضلها، طيب نستفيد منها.
1: نعم دكتور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أعمال، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. الآن دكتور، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الأيام المباركة بعبادة معينة، بل في حديثه مطلق العموم: الأعمال الصالحة، كل وجوه الخير المسلم يجتهد فيها. إذا توقفنا يعني عند أبرز الأعمال التي ممكن أن يعني يجتهد فيها المسلم، الصلاة دكتور.
0: نعم.
1: بداية الصلاة على وقتها كفريضة، والإكثار من النوافل في هذه الأيام المباركة.
0: والله أنا يعني أشعر لما أشوف سلوك الناس بهذه الأيام، أشعر أن الكل يعني يكاد يحصر ويختصر الأعمال الصالحة في الصلاة. فالله يجزيهم الخير، الصلاة هي صلة بين العبد وربه، اللي ما في له صلة بالله ما هذا مقطوع، هذا مخذول، هذا مهزوم في معركة الحياة ومهزوم في الآخرة، يعني مذموم ومدحور. فالصلاة لا نقتصر في الصلاة على الأداء الشكلي، المقصود يعني روح الصلاة، روح الصلاة. الصلاة روح قراءة القرآن، الصلاة روح التدبر، الصلاة روحها الإقبال على الله سبحانه وتعالى. مش المهم أنه صليت وتقبل الله ومشيت، لا لا، الصلاة ما هي مأخوذة، يعني في يقول لك مأخوذة من الصلو، يعني ومنهم من يقول هي مأخوذة من الصلة. الصلاة صلة، وهذه الصلة فيها عزة، فيها كرامة. الوجوه اللي تسجد لله سبحانه وتعالى لا تسجد لغيره ولا تذل لغيره، فهي دائما يعني مستقوية بالله. لكن إضافة للصلاة وما يتعلق بها من خشوع القلب، من سكينة الجوارح، من الإقبال على رب العالمين، يا سيدي في أعمال كثيرة.
1: صدقة دكتور،
0: الصدقة هاي اللي بعض الناس يعني يطبق كل شيء إلا الصدقة، يقول لك لا تقرب علي بالمصاري، أنا يدوب مطعم أولادي. لكن سبحان الله، عبدي أنفق عليك. إذا أنفق الإنسان والله فيهم يمنع اللقمة عن ثمه مشان يطعم غيره، وهذا ربنا لا يضيعه. ويطعمون الطعام على إيش؟ على حبي، يعني على حب الطعام أو على حب الله، واثنين يعني كويسات. إذا أطعمت من أجل حب الله هذا في أجر، ويطعم من أجل يطعم الطعام وهو حابه، بس يقول لا في غيري أولى، ها إطعام الطعام. في بعض الأفهام أعتقد أنها يعني أفهام تختزل المعروف بأنه إيش، إطعام الطعام للفقير، إطعم للفقير والغني. قال لك سيدنا النبي: أطعم الطعام. الإطعام طيب، يعني ما يزال العرب يذكروا قصة عنترة لما يعني ذبح الفرس لضيوفه، يعني ولا يظهر بخله. فدائما نفكر بإطعام الطعام، هذا يألف بين القلوب، الغني الفقير.
1: يعني إكرام الضيف من الأعمال التي ممكن يعني أن نقوم بها في هذه الأيام المباركة.
0: من كان يؤمن، تفضل بالله يسمع الحديث، يقول لك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أول واحدة فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أول واحدة كانت إكرام الضيف. إكرام الضيف في إظهار المحبة. إحنا والله في ناس بنحبهم وبنفرح لهم وقلوبنا تسر لرؤيتهم، لكن إذا جمعنا إلى هذا الإطعام والإكرام فهذا يعني يزيد القلوب ألفة ومحبة.
1: نعم. دكتور، الصيام يعني الآن هو الوارد والثابت في الهدي النبوي صيام يوم عرفة، لكن إذا كان الإنسان عنده القدرة على الصيام أيضا، نعم، من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد
0: سيدي
1: إلى
0: صيام
1: ربه.
0: يوم عرفة العجائب ومزايا من حديث النبي تأتي
1: صلى الله عليه وسلم
0: أنه يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية.

0: والله احنا غرقانين بالذنوب، يعني احنا بحاجة 7 8 ساعات عين الله عليهن، ويعني اذا بدها تفوتك وجبة ماشي ماشي معلش، لكن امامك تنتظر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا اليوم لكثرة ما يذكر فيه الله ويعظم فيه الله، وانت تركت الطعام ويعني تكاليفه من الوقت والجهد والمال، تركت هذا وتوجهت إلى الله في هذا اليوم، أكيد ربنا لا ولن يضيع أجر الصائمين. الصائم هو الذي ترك حاجات الجسد واشتغل بحاجات الروح.
1: نعم، بر الوالدين أشرتم إلى
0: نعم.
1: هذه الجزئية دكتور،
0: بر الوالدين
1: من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها
0: هو
1: في هذه الأيام.
0: في ناس الله ينجينا وإياكم عنده عقوق وغضب والدين، هذا الله يكفينا شره، لكن قولوا لمن يعق والديه يفعل ما يشاء، قولوا لمن يعق والديه يفعل ما يشاء فإن مصيره إلى النار. يا لطيف، بعض الناس يعبر عن بر الوالدين بتقبيل اليد الصبح قبل ما يروح على الشغل، يروح يبوس إيد أمه وأبوه وما شاء الله، يحسب أنه هذا أعلى بر. لا لا، في بر أكثر من هيك. المبرة للوالدين من أهمها أنك تقعد معهم وتونسهم وتسولفهم وتشعرهم أنهم جزء مهم من حياتك، أما أنه بس يعني سلامات كيف الحال كيفك يابا، عاوزين أي شيء يقول لك لا يابا الله يرضى عليك مع السلام، لا لا أقعد عنده وونسه واحكي معاه وفر. الجلوس معهم هذا هدية، الجلوس معهم بر زيادة على قضاء حاجاتهم، وما تحوجهم يطلبوا، والله ما طلبت مني حاجة اللي أعطيتها، ليش تطلب؟ كانت أمك تحضر لك أكلك وشربك بدون ما تطلب، وأبوك كان يركض ويشقى ويتعب من أجلك بدون ما تسأل، فلماذا لا يكون يعني على الأقل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبر الوالدين موضوعا كبر شوي، بلاش نختصروا أنه والله ضحك على اللحى بسنا إيد الإيد ومشينا، لا لا
1: مجاملة
0: وموضوع
1: شكلي وصوري
0: شكلية ما إلها معنى.
1: صلة الأرحام في هذه الأيام دكتور،
0: صلة الأرحام والله النبي عليه الصلاة والسلام في هديه الشريف ذكر يعني من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أجله، يعني ربنا يطول عمره، ممكن ترى طولة العمر بمعنى البركة، قد تطول الأعمار لا خير فيها ويضم الأمجاد يوم قصير. صلة الأرحام قرايبة،
1: فليس الرحم الحديث،
0: بالله اللي مقصر مع أمه وأبوه بده يواصلني أنا ما رح يواصلك، لأنه هو مقصر مع الأم والأب يتفقد، يعني حتى كأنه في يعني أثر مش متأكد يقول عليه الصلاة والسلام تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم، اعرف من هم الأرحام. طيب ابدأ بالأم والأب، وبعدين ابدأ بالأعمام والعمات والأخوال والخالات وبنت الأخ وبنت الأخت، يا دوبك يعني تحاول توفي حقهم، بعدين الأقارب، الأرحام كلها أقارب. وإذا بدنا نوسع الدائرة أكثر، إنما المؤمنون إخوة، كل مسلم حواليك هو أخ لك، وحق الأخوة زي ما جاء سائل على باب سيدنا معاوية بن أبي سفيان، قال للحاجب، قال له والله بدي أفوت أسلم على سيدنا الأمير، قال له طيب أهلا وسهلا لكن احكي لي مين أنت مشان أقول له تكون مهيأ، يعني قال له أنا أخوه، ما دام أخويا كل الهلا مرحبا تفضل. فنظر إليه سيدنا معاوية طلع عليه ولا لا أخو ولا إشي، قال له بلغني أو أبلغني الحاجب أنك أخي، فأي أخ أنت؟ قال له أخوك من آدم، هذا ذكي للرجل، قال له أخوك من آدم. فشوف جواب سيدنا معاوية، قال له رحم مقطوع، هاي الرحم بيننا وبين الأخوان إحنا من آدم مقطوعة، حق علي أن أصلها، اطلب اللي بدك إياه إن شاء الله الله يقدرني على قضاء حاجتك. قال له يعني معنى الكلام إنه محسوبك ماشي على الصفر فش ولا إشي، فبدي مساعدة. فكتب يصرف له 1000 دينار، والله عطية كويسة.
1: لا.
0: اطلع على الألف هذا أخونا، قال له هذه عطيتك لأخيك، يعني والله أنا متوقع يمكن أكثر. قال له انطلق راشدا، فلو أن كل أخ لي من آدم أعطيته 1000 دينار لنفذ بيت مال المسلمين. فالمقصد أنه إحنا دعنا نفطن إلى العلاقة بيننا وبين باقي الناس، في بيننا أخوة من آدم يا ابن الحلال، يعني هو اللي سقى الكلب الله يعز السامعين، اللي دخل الجنة، اللي حبست الهرة دخلت النار، كيف يعني نعبر عن محبتنا وأخوتنا مع اللي حوالينا بأعمال

0: والله بسيطة تكون.
1: نعم يعني هو دكتور احنا باللقاء اليوم نحاول تسليط الضوء على أبرز الأعمال يعني ربما التي يمكن القيام بها بكل يسر وبكل سهولة. يعني البعض يعتقد أن الموضوع العشر الأوائل من ذي الحجة مربوطة كما أشرت قبل قليل إلى الصلاة أو إلى الصيام، لا، أو الصدقة
0: يختصر.
1: أبواب الخير يعني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام أعمال الخير مثلا الآن مساعدة الآخرين دكتور ممكن من الأعمال الصالحة التي تقرر فيها.
0: احنا نقول الأخوة بن آدم هو يعني مش
1: مساعدة الآخرين والمحتاجين دكتور.
0: الشيخ النووي بكتاب رياض الصالحين جعل باب بيان كثرة طرق الخير، والله بفرح لها هاي العبارة كثرة طرق الخير. يعني أنا مرات يجي عبالي لما يصلى على جنازة في المسجد تلاقي الناس هجموا الكل بده يحمل بالجنازة، قال يقول لك إيش اكسبوا الأجر
1: أجر.
0: هسا أنت مش لاقي أجر غير مزاحمة وأنك تدوس على رجلين الناس وتضايقهم، بكفي أربعة بيحملوا الجنازة. إن كانك دوار أجر في كثير مجالات في مواقع لا تزدحم عندها الأقدام، هذه المواقع الفقير والمسكين واليتيم الساعي. شوف الساعي ما قال لك اللي يروح مرة هيك يساعد فقير، الساعي كيف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لما كانوا يتسابقوا على المرة الختيارة ينظفوا لها يساعدوها يقدموا لها. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. يا ريت نستوعب هذه المعاني ونطبقها.
1: زيارة المرضى دكتور،
0: زيارة لا إله إلا الله، بارك الله فيكم. من عاد مريضا، شوف الهدي النبوي، من عاد مريضا، عاد مريضا أو زار أخا له في الله. زيارة الإخوان في الله وزيارة المريض يعني اثنين توام، مرة تزور مريض الله يعافي جميع المسلمين ويعفي عنهم، ومرة تزور أخ إلك في الله ناداه مناد. وين المنادي هذا؟ منين نادى؟ والله ما بعرف. ناداه مناد أن طبت، هي كلمة طبت قليلة، هاي طبتم فادخلوها خالدين، طبت هذه تأهل لدخول الجنة، طبت وطاب ممشاك
1: وتبوأت من الجنة منزلة،
0: محجوز لك بالجنة تفضل. يعني تلاقي من كرم الله أنه يعطينا الأجر الكثير على العمل القليل، فله الحمد وجزيل الشكر.
1: الذكر دكتور وهذا فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم،
0: فاذكروني أذكركم.
1: نعم.
0: اذكرني عند الضيق أذكرك.
1: نعم.
0: عند الوسع،
1: حديث النبي فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. نعم.
0: الحمد لله تملأ الميزان. تصور لما ينحط ميزان الإنسان ميزان أعماله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الذكر يعني فضله عظيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهذه الأعمال بعضها حتى أجرها على الله، ما قال لك قديش أجرها، قال لك أجرها وحسابها عند رب العالمين.
1: يعني هو كما أشرت دكتور أنت ببداية حديثك، الآن أكيد القلوب تهفو إلى بيت الله الحرام وإلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو حسب الأنظمة والتعليمات بالتأكيد يعني لا يمكن الجميع يعني يذهبون لأداء مناسك الحج إلا ضمن شروط ومعايير معينة. لكن هذه الفرصة يعني الآن مثلا الحجاج الآن ينشغلون بالتلبية، غير الحاج ينشغل بالذكر بالتكبير والتهليل والتحميد دكتور.
0: حتى الله يجزيك الخير فطنتنا على نقطة مهمة، أنه المولى سبحانه وتعالى جعل بيننا وبين الحجاج في خيط مشترك، قال لك من إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا حتى يذبح ضحيته. يعني هاي ترى
1: تشبيه بالحجاج،
0: أول شيء أنه ممنوع قص الشعر، ممنوع تقليم الأظافر في ذبح الهدي، يعني بتحس أنه أنت
1: أمور مشتركة
0: ولو بعيد لكنك قريب منهم مفكر فيهم.
1: نعم. أيضا دكتور يعني من الأعمال المهمة التي نتقرب فيها إلى الله في هذه الأيام موضوع دكتور رد الحقوق والمظالم إلى أصحابها وأهلها.
0: والله هذه يا سيدي أكثر ما يوصى بها الحجاج لأنهم على عجلة من أمرهم، خلص الحاج ماشي.
1: نعم.
0: لبيك اللهم لبيك، فإذا أنت تقول لبيك اللهم لبيك طيب ليش ما تقول لصاحب الدين لبيك، لبيك أنا بدي أسد دينك. مطل الغني ظلم، من ادان أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن ادان أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.

0: نأدي حقوق الناس، إذا إلهم علينا حقوق، عندنا أمانات نأديها، غلطنا مع واحد وحاسينه زعلان علينا، اعمل له زيارة، اطلع ارفع عليه تلفون، يا أخوي أنا داخل عليك متسهل على باب الله وبيت الله الكريم، ويمكن أنك زعلان علي، والله أنت أخوي الكبير ودائما توسعني وتحملني هالمرة وبدي أدعي لك دعوة صالحة، فأرجو المسامحة. يقول لك بارك الله فيك، الله يسهل عليك.
1: هذا للحاج وغير الحاج دكتور.
0: والله هو هذا للحاج وغير الحاج، بس لأن الحاج على عجلة من أمره بده يمشي.
1: نعم.
0: فبتظلها بنفسه حاز إنه هيك يعني مشى وفلان ما ساعده أو ما سامحه.
1: سلامة الصدور دكتور من كافة، وسلامة القلوب من كافة أمراضها، يعني أمراض إحنا حكينا دكتور إحنا يعني وقفات سريعة.
0: نعم.
1: يعني الآن هاي كل جزئية يمكن نخصص لها حلقة، لكن نعم إحنا مرور سريع.
0: نعم.
1: سلامة الصدور، سلامة القلوب من أمراض الحقد، الغل، الحسد، الغيرة، الكره، الأنانية، هذه الأمراض دكتور في هذه الأيام يعني نصفي هذه القلوب من هذه الأمراض كعبادة نتقرب فيها إلى الله تعالى.
0: سيدي سلامة الصدور دواء، دواء والله مثل دواء المريض، الدواء اللي تأخذه حب يعني. لما يكون قلب الإنسان ما في غل ولا حقد ولا حسد يشعر براحة طمأنينة. ولا أنا أقول لك هالجلطات وهالمصايب ومشاكل القلب هاي مش جاية من فراغ، قد ما في بقلوب الناس من مقهور فخفف، خفف انت اشي اسمح عنه، اشي اعمل حالك مش شايفه، اشي اعمل حالك مش سامعه، وإلا إذا اجتمعت هاي كلها على الإنسان تهد حيله ويعني يفقد القدرة على يعني تدبير أموره. لكن بالصفح والمسامحة والعفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذا ترى كله يلزم برحلة الحج أكثر. يا إلهي قد ما فيها رحلة الحج من أسباب للمماحكة وللجدل. لذلك بتلاحظ يا سيدي أنه المولى سبحانه وتعالى لما قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، شوف شو ركز على ثلاث شغلات، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى الكلام لازم يكون كلام موزون، كلام ثقيل، كلام يدل على احترام الذات واحترام الآخر، ما ننزل بكلامنا إلى مستوى هابط. فلا رفث ولا فسوق، انت رايح تحج بيت الله، الفسوق يعني هل يتصور من واحد محرم انه يكون عنده فسوق؟ يتصور انه يرتكب اخطاء او ممكن خطايا. فالشيطان ما هو قال لك لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، هو بده يترك الحجاج لانهم حجاج، ما يتركهم، وراك ثم لاتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، ما راح يترك الحجاج، وراك. لذلك انت حاول تكافح بالسلاح القوي. ف الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله خنس وإذا سكت وسوس.
1: نعم.
0: فنقاوم وسوسات الشيطان والغل والحقد والحسد كله بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: نعم.
0: بصير طمأنينة وراحة.
1: والله يا دكتور يعني هي العبادات والأعمال الصالحة التي ممكن أن نجتهد فيها في هذه الأيام المباركة.
0: نعم.
1: كثيرة، لكن احنا يعني حاولنا توقف عند أهمها وأبرزها.
0: نعم.
1: في نقطة دكتور يعني نريد قبل يعني ختام هذا اللقاء أيضا نتحدث، نخصص الوقت القليل ليوم عرفة، يعني بالحلقات القادمة.
0: نعم.
1: بإذن الله يكون حلقات يعني عن يوم عرفة.
0: نعم.
1: لكن اليوم أيضا له حق في الحديث، لكن أيضا من الأعمال التي ممكن أن نقوم بها في هذه الأيام المباركة دكتور حفظ اللسان، حفظ اللسان دكتور، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني المعروف وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. حفظ اللسان في هذه الأيام المباركة وإصلاح ذات البين دكتور أيضا من الأعمال التي ممكن أن نتقرب بها إلى الله تعالى.
0: والله يا سيدي حفظ اللسان، لو واحد منا بس حفظ لسانه وترك كل الباقي إلا غير يطلع ربحان بهالحسبة، بس لو يحفظ لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. وهل يكب الناس، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بعد ما بين له أبواب خير كثيرة، قال له ألا أدلك على ما يعني يملك عليك ذلك كله؟ قال له نعم يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. سيدنا معاذ

0: تعجب، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، كلامي طير الريح. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلمة إذا ما إلها فائدة بلا منها، الكلام إذا فيه ضرر نتركه، إذا استوى فيه النفع والضرر كمان تركه أفضل. كلام يعني إذا قلته ولا ما قلته، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ممكن نتحاسب عليه، اتركوا انساه. وإذا كان الكلام في منفعة، لا والله أقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. إذا كانت الكلمة تحق حق أو تبطل باطل نقولها، أما الغيبة والنميمة والفساد والكفر والهجر والنكر، كل هذا من الآفات اللي مليحة بغير رمضان، كيف بالعشر من شوال. نسينا نقول شغلة يا سيدي، من فضل هذه الأيام أن الله أكمل بها الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية نزلت يوم عرفة. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الأساسيات في ديننا الله أكملها، من الصلاة والصيام والصلاة والزكاة، الحج كانت فريضة في هذا اليوم، فاكتمل الدين كبنيان.
1: الحديث آية في كتابكم
0: آية،
1: نعم، لاتخذناها عيدا.
0: نعم
1: اليوم أكملت.
0: هذا رجل يهودي يقول لسيدنا عمر، يقول له: إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يومها يوم عيد. قال له: أي آية تقصد؟ قال له: الآية التي تقول اليوم أكملت لكم دينكم. قال له سيدنا عمر: قد علمنا متى نزلت وأين نزلت، وإن يومها يوم عيد. مش بحاجة لأي توجيهات من
1: حاجة. إصلاح ذات البين دكتور في هذا الأيام، يعني الإنسان إذا كان عنده القدرة، طبعا أكيد في شروط، يعني من أراد أن يتقدم للإصلاح في شروط معينة، لكن أهمية يعني التقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة بالإصلاح، اللي عنده قدرة على الإصلاح بين أخوين، بين جارين الآن، بين متخاصمين، أن يتقدم بنية التقرب إلى الله تعالى بهذا العمل إلى الله.
0: أنا بتذكر لطيفة في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، قال لك: كان سيدنا عمر رضي الله عنه واقف مع اثنين على باب المسجد، قامت الصلاة وهم واقفين، هو واقف يصلح بين الاثنين هذين، فواحد مر من اللي جايين مستعجلين يركض، يقول له: يا سيدي أقيمت الصلاة، يعني فوتوا قصده، يقول له، يقول لسيدنا عمر: أقيمت الصلاة. قال له: نحن في صلاة. الإصلاح ذات البين صلاة، مثله مثل الصلاة اللي قايمة بالجامع جوا، نحن في صلاة. فإصلاح ذات البين نقيضها يا سيدي فساد ذات البين. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لما يصير فساد، يصير فيه افتراء، ويصير فيه ضغينة، ويصير فيه أذى، يعني وإضمار السوء لأخيه المسلم. لذلك حاول تجاوز، اعمل حالك مش شايف. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. يرتاح هيك ويحصل على درجات عند الله.
1: إذن المسلم دكتور يجتهد في هذه الأيام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح فيها أحب إلى الله،
0: والعمل الصالح
1: في سائر وصالح الأعمال، كل إنسان على قدرته. يوم عرفة دكتور، أهمية الاجتهاد، نخصص هذا اليوم الآن بالعشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر ليلة القدر، الآن في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، التخصيص يكون في يوم عرفة، الاجتهاد في يوم عرفة والدعاء في يوم عرفة، وحديث النبي معروف: خير الدعاء دعاء عرفة.
0: كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة يعني يركب ناقته مشان الناس كلها تشوفه، ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة. السكينة مطلب نبوي، السكينة بمعنى عدم يعني رفع الأصوات واختلاطها والتشويش، الناس يشوشوا على بعض كأنهم بسوق. فالسكينة مطلوبة، سكينة القلب وسكينة الجسد. وأنا إذا كنت أحسد حدا كنت في عرفة، أحسد أولئك المستغرقين بالدعاء، المتوجهين بالطلب إلى الله بدموعهم، بألسنتهم، بأيديهم. هذا لابد أن نجتهد فيه. ومعروف أنه أعمال عرفة يعني بدنا نصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ومشان نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة عند المشعر الحرام.

يعني رغم بساطة هذه الأعمال، لكن بعض الناس تلاقيه مشغول بقضايا لا قيمة لها وينسى أنه موجود في مشعر

0: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج.
1: دكتور، الآن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نختم بهذا اللقاء المبارك: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. البعض يتحرج الآن، يعني ربما كان يقوم بأعمال وعبادات وأعمال صالحة في فترة من الفترات، وبسبب الآن مرض معين أو ظرف معين لا يستطيع القيام بهذا العمل في هذه الأيام. فبشارة منكم دكتور، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه له الأجر إن شاء الله، يجتهد في أعمال أخرى وله أجر الأعمال التي كان يقوم بها وهو صحيح. دكتور،
0: أي إنسان يا سيدي، سيدنا النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم، أي إنسان أقعده المرض عن عمل من الأعمال التي كان يعتادها من صلاة، من صيام، من زكاة، من إصلاح، كل يكتب له وكأنه سليم معافى، وهذا من كرم الله لا إله إلا هو، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، الذي يضحك ويبكي ويمرض ويعطي الصحة، وإذا مرضت فهو يشفين. فنطمع دائما بالأجور العالية عند الله.
1: جزاكم الله خير دكتور. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. تحدثنا فيه عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من غيرها من أيام الدنيا. أيام عظيمة تفتح فيها أبواب الرحمة، تتنزل فيها النفحات وتضاعف فيها الحسنات. السعيد من اغتنمها بالقرب من الله تعالى وبالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة والإحسان. هذه الأيام المباركة إخوتي الكرام، نتذكر أن أعظم ما يرفع الإنسان عند الله هو صدق الإيمان وصفاء القلب والإخلاص في العمل. نسأل الله أن يتقبل منا، لأن الله تعالى لا ينظر إلى كثرة الأعمال فقط، بل ينظر إلى صدق القلوب وإخلاص النيات. فلنجعل هذه الأيام إخوة الإيمان محطة للتوبة وفرصة لتجديد العهد مع الله تعالى، ولنكثر فيها من التكبير والتهليل والتحميد، ولنحيي سنن الخير في بيوتنا ومجتمعاتنا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم يوم عرفة، وأن يرزقنا فيه الدعاء المستجاب، وأن يكتب لحجاج بيته حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يجعل لنا نصيبا من رحمته ورضوانه وعتقه من النار، اللهم آمين. باسمكم جميعا إخوة الإيمان، أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بداح. شكرا لكم دكتور،
0: شكرا لكم،
1: طابت الأنفاس ونفع الله بكم ورفع قدركم
0: جميعا يا سيدي، الله يسلمك،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 100

0: 2 55 99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن. 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم.

0: أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739 067 81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: لحظة،
4: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
3: ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600

0: 66 نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد؟ نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا كريم. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ هذه الحلقة بمشهد نراه ونحن نقرأ هذا الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحديث الصحيح أن أهل المدينة فزعوا ذات يوم من صوت، فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت الذي أفزعهم، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي وجدوا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قد سبق الناس إلى الصوت. لما استقبلهم قال لهم: لن تراعوا، لن تراعوا، وفي رواية: لم تراعوا، لم ترعوا. هذا الحديث معناه صوت أفزع الناس، ذهب الناس إلى الصوت، وجدوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قد سبق الناس إلى الصوت، ليقول للناس: لا تقلقوا، اطمئنوا. هذا الحديث نستلهم منه أحكاما ومعاني كبرى، خاصة في وقت الأزمات، أنه يجب على المسلم أن يكون داعية خير ومحققا للطمأنينة ومحققا لألفة القلوب واستقرارها في المجتمعات، لأن الإرجاف والتخويف ونشر شائعات القلق والهلع والخوف من أهم أدوار المنافقين ومن أهم أهداف أعداء الأمة التي يقع فيها أحيانا الشخص العادي دون أن يعلم، خاصة في وقت الأزمات. الإمام الماوردي له عبارة عظيمة يبين فيها أسباب الاستقرار والسعادة في الدنيا، ويقول: من هذه الأسباب أمن عام وأمل فسيح. الأمل يعني الاستقرار، الأمل يعني الطمأنينة، الأمل يعني الاستبشار، الأمل يعني الصدر المنشرح. وهذا دورنا جميعا أن نكون شركاء فيه، لأنني كما بينت المجتمع المستقر، المجتمع المطمئن، هو بطبيعة الحال مجتمع قادر على مواجهة الصعاب. المجتمع المهزوز، المجتمع الخائف، المجتمع الذي يتلقف الشائعات والإرجاف من أعدائه ليقتنع بها وليخوض فيها.

0: ولتكون قاعدة السلوك عنده مجتمع ضعيف غير قادر على مجابهة الوقائع والأحداث. الآن نحن في أردن من الحبيب أمام واجب وأمام مسؤولية تجاه وطننا واتجاه أردننا، أن نكون شركاء جميعا في تحقيق الأمن وفي بث روح الأمن والطمأنينة، في الابتعاد عن شائعات الزيف والكذب، في الابتعاد عن الشائعات التي تملأ القلوب والمجتمعات اضطرابا لأنها من صنائع أعدائنا. الحذر كل الحذر من الفتن، الحذر كل الحذر من الإرجاف والتخويف، الحذر كل الحذر من كل كلمة ورسالة وقول ثمرته الوقيعة والإشكال والخوف والقلق والفتن والقطيعة بين أفراد المجتمع الواحد. وهنا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في بيان دور خطير للمنافقين حتى لا نزل، حتى لا ننخدع. منذ زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقومون بهذا الدور خدمة لأعداء دينهم وأعداء وطنهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، ينشرون الأخبار الكاذبة، ينشرون ما يخيف، ما يقلق، ما يصنع أزمة، ما يصنع قلقا واضطرابا وتمزقا في المجتمع. فعلينا أن نحذر جميعا من كل ذلك، وأن نعلم أن محافظتنا على استقرارنا وقوتنا ووحدة صفنا وأمننا عبادة نتعبد الله بها في أردننا الحبيب. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

نحن نقص عليك نبأهم

صدق الله العظيم. الحج.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: استاذ
1: الله أكبر الله أكبر

حي على الصلاة.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني

0: أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية

0: شارع مكة دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر. طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا، وحاشاك أرجو منك عفوا.

فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا.

وفى إليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء قشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: يلا
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات.

0: المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
1: بس أنا ما معي كاش.
0: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق، إشارة المواصفات والمقاييس، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.
0: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
9: طبعا، إن شاء الله رح نضحي.
8: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
9: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، بقطعوها وبنظفوها وإحنا بنوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
8: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
0: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
6: للتواصل تليفون 0795-74-99-05.
0: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: كل عظامي بتوجعني.
11: هاي وصفة طبية وسلامتك.
10: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
11: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
10: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.

0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 0378 1010 25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي في العاصمة عمان لنقل برنامج مناسك القلوب. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، ننقل لكم أطيب التحايا مع نفحات العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا عند الله، التي تجتمع فيها أمهات العبادات. نلتقي معكم أيها الإخوة الأحبة وأيتها الأخوات الفضليات لنعيش عظمة هذه الأيام المباركة التي تفيض بالطاعات وتتوج برحلة العمر فريضة الحج، حيث تلبي القلوب في مناسك القلوب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بين يديك. مع أولى فقرات برنامج مناسك القلوب وفضيلة الدكتور أحمد الصوي الإمام والخطيب والمدرس في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حياكم الله فضيلة شيخنا وإمامنا، وبياكم في هذه الأمسية المباركة من أيام الله. تفضل يا سيدي.
2: حياكم الله وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أهنئ نفسي والمسلمين أجمعين ببلوغ هذا الشهر المبارك وهذه الأيام العظيمة التي هي أفضل أيام الدنيا، خير أيام الدنيا كما جاء في رواية أخرى. الأيام العشر من ذي الحجة بلياليها التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، حيث قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل. فإن هذه الأيام هي أعظم الأيام.

وكم فيها من نفحات ورحمات تتنزل. ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. هذا الموسم العظيم هو موسم الحج، والحج ركن الإسلام الخامس، وعبادة وشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة. والله سبحانه وتعالى عندما خاطبنا في بقية العبادات وجه الخطاب للمؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولكن في عبادة الحج وشعيرته كان الخطاب عالميا، وكان الخطاب للناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. بل حتى إن سورة الحج افتتحها الله سبحانه وتعالى بذلك الخطاب: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالحج شعيرة من شعائر الإسلام، موجهة برسالتها للعالم أجمع، لأن فيها شعار التوحيد ووحدة المسلمين رغم اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم ولهجاتهم، إلا أنهم جميعا يجتمعون على شعار واحد وعلى مقصد واحد في مكان واحد، يتعرضون لرحمة الله سبحانه وتعالى. الحج هو رمز من رموز جمع المسلمين، بل إن الحج هو مشهد يذكر الإنسان بأصله ونشأته، كما يذكره بمصيره ورجعته. أما تذكيره بأصله ونشأته فإنه قد جاء في الآثار أن الله سبحانه وتعالى قد جمع من ذرية آدم، جمع ذريته في عالم الذر، في عالم الأرواح، في وادي يقال له وادي نعمان قرب عرفة، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ذلك المشهد العظيم في عالم الذر، كما أن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس جميعا يوم القيامة في صعيد واحد. فاجتماع الحجيج في صعيد واحد يذكرهم بأصلهم ونشأتهم، ويذكرهم بمصيرهم إلى الله سبحانه وتعالى ورجعتهم. رحلة الحج رحلة أشبه ما تكون بالرحلة إلى الدار الآخرة، ولذلك يعيش فيها المسلم والمؤمن بكل مراحلها ومناسكها، وهو يتذكر الدار الآخرة. إذا أحرم بملابس الإحرام ولبس البياض وتجرد من ثيابه، فإنه يتذكر الموت حيث يجرد من ملابسه ويلبس البياض، وإذا اغتسل يذكر ويتذكر حين يغسل. فإذا سار في طريق الحج بما فيها من صعوبات ومن مشقة السفر، تذكر الطريق إلى الآخرة. وإذا وصل مكة والبيت الحرام تذكر أن هذا حرم الله سبحانه وتعالى. إذا وقف في صعيد عرفة تذكر يوم الحشر، حيث يقف الناس وتقف الخلائق جميعا في صعيد واحد في مشهد عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهكذا في كل محطة من محطات الحج، من الإحرام إلى الحرم، كأنها رحلة المؤمن من الموت إلى دخوله إلى جنة الله سبحانه وتعالى وقربه وأمنه. وذلك من أسرار الحج ومداركه. رحلة الحج جعلها الله سبحانه وتعالى فرضاً على المسلم القادر في العمر مرة، ولو جعلها أكثر من ذلك لكان الأمر شاقاً على الناس وما استطاعوه، وتعطلت مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أن جعلها مرة في العمر على القادر، ولكن هي في مظهرها لمن ذهب إليها من الحجاج نواباً عن بلدانهم وعن شعوبهم وعن عشائرهم، وأما فهي شعيرة

0: في مكان بعيد، ولكن قلبه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويقف في صعيد عرفة، ويبيت في منى مع الحجيج في تلك الأيام العظيمة. كم من إنسان يتقلب شوقاً بقلبه إلى تلك المناسك وإلى تلك الشعائر وإلى تلك الديار. ولذلك رسالتي ونصيحتي لنفسي وإخواني من المسلمين والمسلمات أن يعيش المسلم أسرار الحج في هذه الأيام، ومن لم يكتب له الحج بجسده فليحج بقلبه، وليكن قلبه ملبياً لربه سبحانه وتعالى. يجدد في هذه الأيام معاني التلبية، والتلبية هي الاستجابة، وليس المطلوب من الإنسان أن يستجيب لله فقط في الذهاب إلى الحج، ولكن إذا ناداك ربك إلى الصلاة فقل لبيك اللهم لبيك، وإذا أمرك بأن تؤدي الزكاة من مالك فقل لبيك اللهم لبيك، وإذا أمرك الله بصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى جيرانك وكف البصر والسمع واللسان عن المحرمات فقل لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم في كل ما أمرتني، ولبيك اللهم في ترك كل ما نهيتني عنه، فإن هذه هي حقيقة التلبية التي هي الاستجابة. وكذلك إذا أحرم الإنسان وأحرم الحجاج، نتذكر نحن أن ظاهر الإحرام هو ملابس تلبس واغتسال وتطهر من الأرجاس والنجاسات الظاهرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا النذر باطن الإثم وما ظهر من الفواحش وما بطن، فنتطهر من معاصينا ومن ذنوبنا ونجدد توبتنا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا طاف الحجاج بالبيت الحرام كان القلب طائفاً منسجماً مع حركة الكون كله من الذرة إلى المجرة، حيث يطوف عكس عقارب الساعة، وقيل عكس عقارب الساعة وكأنه يرجع بالزمن إلى عهد ألست بربكم، ليدرك حقيقة التوحيد وحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا سعى الحجاج بين الصفا وبين المروة شعر بأنه يتردد بين كفتي الميزان، وأنه يتردد في فناء حرم الملك سبحانه وتعالى، ينتظر رضاه أو سخطه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا وقفوا بعرفة يتذكر أن صحابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تجليات عرفة ومغفرة عرفة والعتق من النيران في عرفة، قال يا رسول الله أذلك للمعرف خاصة أم للناس عامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة. فبركات هذه الأيام لا تحصر بالحجاج، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة لا تكون حكراً على هؤلاء وهم نواب عن أممهم، بل إنها تعم كل مسلم في مشارق الأرض وفي مغاربها. إذا رجموا فأخرج أنت الشر من نفسك، واستحضر عداوتك للشيطان فلا تطعه بعد هذا اليوم أبداً. وإذا ضحوا ضحاياهم ونحروا تتذكر أيضاً معاني التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. مدارك الحج كثيرة، وحكمه وأسراره كبيرة، لا يسعها هذا الوقت، وللمؤمن فرصة في أن يبحر فيها متفكراً متأملاً. أيها الإخوة الكرام، من ما يثير الأشواق إلى هذه المناسك وهذه الشعائر والمشاعر تلك القصيدة.
1: نعم، احنا شيخنا يعني جزاك الله نعم خير على ما تفضلتم به في حديث أشواق الحجيج، وكيف أن النفس تتوق إلى تلك الديار المقدسة. ما من مسلم إلا وتتوق نفسه لزيارة تلك البقاع لأداء شعيرة الحج، امتثالاً واستجابة لدعوة سيدنا وأبينا إبراهيم عليه السلام. وهذا

0: يقودنا إلى قصيدة الإمام البراعي.
1: نعم.
0: في تلك القصيدة والأنشودة المعروفة: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل
1: فؤادي،
0: حرمتم جفن المنام ببعدكم، يا ساكني بطحاء مكة والوادي، سرتم وخلفتم نزيعا وابقا يبكي على الأطلال والآفاد. ما قصة هذه القصيدة وهذه الأنشودة التي يعني تم الصديح بها في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، ولا زلنا يعني ننشدها
1: صحيح
0: في هذه الأيام المباركة؟
1: صحيح يا سيدي، هذه قصيدة عظيمة للشيخ المفتي عبد الرحيم البرعي رحمه الله تعالى، من أهل اليمن، وقد يعني كبر سنه واشتد. أي نعم، في القرن، في يعني توفي في بداية القرن التاسع، أول القرن التاسع الهجري، 802 تقريبا،
0: تمام،
1: يعني منذ 600 سنة قال هذه القصيدة، وما زالت كما سمعنا من فضيلة الدكتور علي تسير بها الركبان في مشارق الأرض ومغاربها، وكتب الله لها الأثر والقبول، لأنها خرجت من قلب صادق متحرق حيث اشتد عليه المرض قبل وصوله مكة، يعني بمسافة قصيرة، ولم يتمكن من أن يواصل رحلة الحج مع الحجيج، فثارت هذه الأشواق في نفسه وتكلم بهذه الكلمات وهذه القصيدة المشهورة المعروفة: يا راحلنا إلى منى بقيادي.
0: هل لك أن تسمعنا إياها؟
1: أبشر يا سيدي، أبشر.

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور أحمد الصوي الإمام والخطيب والمدرس في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على هذه الأشواق، أشواق القلوب، أشواق الحجيج المتعلقة بتعلق القلب بمناسك الحج وتلك الديار المقدسة وما تضمه من جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا وإياكم مستمعي ومتابعي الكرام في هذا النقل المباشر من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونصل إلى الفقرة المتعلقة ببيان الأحكام الفقهية الشرعية المرتبطة بالأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وبإمكان الإخوة المستمعين والمتابعين كتابة ما يريدون طرحه وعرضه على فضيلة المفتي الدكتور أحمد العساف المفتي في دائرة الإفتاء العام ليجيب عنه فضيلته. مرحبا بكم فضيلة الدكتور أحمد العساف وحياكم الله.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم دكتور.
0: لا شك بأن هذه الأيام أيام مباركة، ومن باب تعظيم هذه الأيام ارتأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ممثلة بمعالي وزيرها المكرم الدكتور محمد أحمد الخلايلة وعطوفة الأمين العام الدكتور إسماعيل فواز الخطبة استحداث هذا البرنامج إعمالا لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل ذلك بفضل هذه الأيام المباركة التي لا تقل عظمة عن شهر رمضان المبارك. ما فضل هذه الأيام بارك الله فيكم؟
1: بارك الله فيكم دكتور علي، وجزاكم الله خير، وجزا الله عز وجل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على جهودها المبذولة في نشر الدين وتوعية المسلمين في هذا البلد المبارك بأحكام الدين وبشعائر الإسلام العظيمة، فلهم عنا جزيل الشكر وجزاهم الله عنا كل الخير.

في بداية هذا الكلام شعبنا الأردني وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهد الأمين بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وهذه الأيام المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا فيها الطاعات والقربات وأن يكتبنا فيها من الصالحين المخلصين. كما تعلمون أخوي الدكتور علي، هذه الأيام أيام فاضلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة. فالصحابة الله يرضى عنهم قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد بذلك بشيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، وهنا وقف التأمل، لم يقل فقط أنها أفضل أيام الدنيا، بل هي أيام العمل الصالح. أخبر النبي أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها. وما أعظم أن يشعر العبد أن أعماله في هذه الأيام التي يقدمها من خشوع وصلاة ودعاء وذكر، صدقة خفية، دمعة في خلوة، هذه الأعمال تقع من الله عز وجل موقعا، فهو يعبد الله عز وجل في هذه الأيام لا بالخوف، بل يعبده بالمحبة، يعبد الله عز وجل بالمحبة. أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام. ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله، فالعمل هنا مع الله عز وجل عمل محبة وعمل شوق إلى الله عز وجل. وما أجملها من أعمال أن نعمل نذكر الله ونصلي ونصوم ونتصدق بعلاقة محبة مع الله سبحانه وتعالى. حتى أن الصحابة استغربوا، يعني ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ الجهاد ذروة سنام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء. وكأن المعنى في الحديث النبوي الشريف أن أبواب السماء مفتوحة في هذه الأيام، أبواب السماء للطائعين للمقبلين على الله عز وجل مفتوحة بجميع المجالات، بكل ما يستطيع الإنسان أن يفعله في هذه الأيام الباب مفتوح. ولا يشترط البذل وكثير العطاء، فقد يشترك في هذه الأيام بصدق إخلاص ونية العجوز في بيتها، أو المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يبذل بعض العبادات التي فيها جهد بدني، يستطيعون أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ويكونوا من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. ففي عشر من ذي الحجة بإخلاصك قد تسبق إنسانا كثير العمل، تسبق إنسان كثير العمل في هذه الأيام إذا كنت مخلصا مع الله عز وجل. لذلك كان السلف الصالح يعظمون هذه الأيام ويتحرون هذه الأيام. هذه أيام معدودة لكنها أيام عظيمة عند الله عز وجل. ومن أجمل ما يرقق القلوب في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يرى منك المحاولة، أنك تحاول وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتبذل بأقل القليل، يرى منك محاولة للتقرب، محاولة لإثبات علاقة محبة بينك وبين الله عز وجل. وهذه الأيام نجتهد فيها، نتقرب إلى الله عز وجل. ونحن اليوم حتى يعني في حضرة أهل القرآن وأهل المصحف، هناك شباب من الأمة المصاحف في بيوتهم عليها غبرة، لا يفتحون المصاحف. هناك شباب للأسف لهم تصرفات غريبة، تجرؤات على المسجد وكذا، بينما أنت في طاعة الله سبحانه وتعالى، أنت تكون من أهل القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لله أهلين من الناس. الصحابة انتبهوا، النبي صلى

0: لما قال هذا الكلام والصحابة بيستنوا النفحات الربانية، فلما سمعوا أن النبي بيتكلم عن مجموعة وطائفة من المسلمين إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء؟ بدنا نكون منهم، بدنا نجتهد، بدنا نحاول نكون منهم، بدنا نحقق إن نكون من أهل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الله هم أهل القرآن، أهل القرآن أهل الله وخاصته.
1: يعني اسمح لي فضيلتك، أرحب بأبنائنا وإخوتنا من الطلبة الدارسين في المراكز القرآنية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والذين جاءونا اليوم لنتشارك وإياهم في القراءة الجماعية للمصحف الشريف لإحياء مبادرة جلالة الملك المعظم وتنفيذها المتعلقة بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. وإن شاء الله هذه الختمة القرآنية سيتم عقدها بعد أداء فريضة المغرب من هذا اليوم، فحياكم الله جميعا أبناءنا من المراكز القرآنية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. وحقيقة هذا الجيل هو الذي يعول عليه من المواطنة الصالحة، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فضيلتك، من الشعائر العظيمة في الإسلام المتعلقة بالأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة شعيرة الأضحية. تحدثنا بشكل مختصر عن معنى الأضحية وما الدليل على مشروعيتها، بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم. الإسلام شرع لنا ولله الحمد أيام الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعل في هذه الأعياد مناسك يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وسنن يبذلها المسلم لوجه الله عز وجل، نافلة يتقرب الإنسان فيها إلى الله، يكفر فيها عن نفسه الذنوب والمعاصي. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يخطئ، لا نقول أن الإنسان لا يخطئ، لكن المشكلة أن يصر الإنسان على الخطأ. والله عز وجل من كرمه لنا جعل هذه النفحات الربانية، أيام العشر من ذي الحجة ويوم عرفة وأيام العيد والنوافل، حتى نتقرب إلى الله عز وجل بها. ومن هذه السنن والنوافل اللي هي الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله عز وجل في يوم عيد الأضحى، وهو يوم العاشر من ذي الحجة. يوم العاشر من ذي الحجة، الله عز وجل يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وعلى المشهور من أهل التفسير أن الصلاة المقصود بها هنا هي صلاة الأضحى، عيد الأضحى، والنحر المقصود بها هنا الأضحية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه كما في علمكم أنه قد ضحى بكبشين أملحين أقرنين، عليه الصلاة والسلام ذبحهما بيده الشريفة. وعلى هذا إجماع الأمة، على هذا النسك وهذا المنسك وهذه الأضحية، والإنسان يقدمها تقربا إلى الله عز وجل وطلبا للمغفرة للذنوب وإظهار لشعائر الله وتكريم لشعائر الله. هذا تعظيم الإنسان، مطلوب منه المسلم أن يعظم شعائر الله، يعظم المسجد. المسجد ليس ساحة للعب، فيعظم المسجد ويعظم المصحف ويعظم أي شعيرة من شعائر الله عز وجل، وهذه شعيرة من شعائر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه نكون من الناس اللي يحافظون على سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بقضية الأخذ من شعر الرأس والأظفار، فضيلة الدكتور، بالنسبة لمن نوى الأضحية، ما قولكم وما هو حكم الشرع الشريف في هذه المسألة، بارك الله فيكم؟
0: نعم، بارك الله فيكم. من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سنها لنا في من أراد أن يضحي، قال: أن يمسك من شعره وأظفاره. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دائما في العبادات يكون أحيانا

0: أحيانا يحفها بعض السنن، فرائض يحفها بعض السنن، سنن أيضا يكون معها سنن أخرى. فمن السنن مع سنة الأضحية أن لا يأخذ الإنسان من شعره وظفره في أيام العشر من ذي الحجة لمن نوى الأضحية، لمن نوى الأضحية. قد يضطر الإنسان أنه يحلق شعره أو يأخذ شيء من أظافره سواء عامدا متعمدا أو يعني لضرورة ما، هذه لا تؤثر، يعني هذه سنة والأضحية سنة أخرى، لا تؤثر في أجر الأضحية، لا تؤثر في أجر الأضحية. لكن الأفضل الإنسان أن يحافظ على هذه السنة وألا يأخذ من شعره ولا من ظفره حتى يكون حاز على أفضل الأجر والثواب. المسلم دائما يبحث عن الأكمل في العبادات، همة المسلم دائما عالية، همة المسلم تتوق إلى أعلى المراتب. فإذا من أراد أن يحوز أفضل السنة لا يأخذ من شعره ولا أظفاره، لو أخذ نقول هذا فوت على نفسه أجر هذه السنة لكنه لا يؤثر على سنة الأضحية.
1: نعم. فضيلتك، هل يجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم حتى يضحي؟
0: نعم يجوز ذلك، إذا جمعوا مال إخوان وأخوات مثلا وأخذوا هذا المال وهبوه لوالدهم، ووالدهم قام بشراء أضحية، تملك هذا المال من أبنائه وقام هو بشراء هذه الأضحية فذبح عن نفسه وأهل بيته، فهذا جائز يعني وفيه الأجر والثواب، يعني أنهم حاولوا أنهم بأي وسيلة من الوسائل أنهم يقوموا بهذه السنة. ودائما العلماء يذكرون أنه يعني المشاركة في الأضحية يستطيع الإنسان أن يشارك في البقرة والإبل، لكنه في الغنم لا يشارك فتكون عن واحد، فيشتركون كلهم إذا أرادوا ويأخذون المال هذا ويهبوه لوالده مثلا ويعطونه إياه وهو يقوم بشراء أضحية ويضحي عن نفسه وأهل بيته، والله تعالى أعلم.
1: هل يجوز الأكل من لحم الأضحية؟ وما هو المستحب في هذه القضية؟
0: سيدي، لحم الأضحية، الأضحية نوعين، هي إما أضحية منذورة نذرها الإنسان يقول لله علي أن أضحي في يوم العيد، نذر على نفسه نذرا أن يضحي الأضحية، فهذه أضحية منذورة. وهناك أضحية التطوع اللي هي الأضحية العادية المسنونة. أضحية المنذورة إذا نذرها المسلم لا يحق له ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا، هي نذرها كاملة لله سبحانه وتعالى، هذه نذر، فلا يأكل منها لا هو ولا أهل بيته ولا من تجب عليه نفقته. أما سنة أضحية التطوع يجوز له أن يأكل منها وأن يوزع منها إلى ويهدي منها إلى الناس، ويكون لهم في ذلك الأجر والثواب. طبعا الأصل أن يوزع لحم الأضحية نيئا، يكون هذا اللحم نيئا لا يوزع مطبوخا، ويعني لو وزع يعني أقل شيء وأقل مقدار، يعني نقول لو وزع نصف كيلو لحم نيئ واجب عليه أن يوزع شيء من هذه الأضحية، ولكن هذا يوزع نيئا، يعني لو وزع هذا اللحم مطبوخ قالوا يضمن هذا اللحم يخرج بقيمته لحم آخر، والله تعالى أعلم.
1: كل الشكر والتقدير مستمعي ومتابعي الكرام لفضيلة الدكتور أحمد العساف المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المعلومات القيمة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أيها الإخوة الكرام، وإلى أن يحين موعد أذان المغرب ننصت الآن لآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ حمدي جودة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحج وما تفعلوا من خير

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا.

0: ارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي يا أكرم الأكرمين. الآن أيها الإخوة الكرام، يقام لصلاة المغرب من رحاب مسجد الملك المؤسس في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وبعد الصلاة سيتم عقد الختمة القرآنية المباركة تنفيذا لمبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: الله أكبر الله أكبر.

استقيموا واعتدلوا، يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقيم الصف. رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، تبارك الله.
1: وهكذا أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لكم برنامج مناسك القلوب، والذي يأتي تعظيما لهذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حيث ارتأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ممثلة بمعالي الوزير المكرم الدكتور محمد أحمد الخلايلة وعطوفة الأمين العام الدكتور إسماعيل فواز الخطبة استحداث هذا البرنامج بهدف تذكير الإخوة والأخوات الكرام والفضليات بأهمية هذه الأيام باعتبارها من أعظم أيام الدنيا، ولا تقل عظمة عن شهر رمضان المبارك. أذكركم بأنه بعد قليل سيتم عقد ختمة قرآنية كريمة تنفيذا لمبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف، سيشارك فيها نخبة من مشاهير القراء في المملكة الأردنية الهاشمية، فضيلة الشيخ معروف الشريف، فضيلة الشيخ حسين الحوراني، وفضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة، بالإضافة إلى طلبة دور القرآن الكريم في المملكة الأردنية الهاشمية، وبمتابعة حثيثة من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون لعمري ذاك ما لست أفهم فأنت الإله موئل

فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا.

فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل ذابلة الرجال

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

الإسلام.

طبيعة قلوبهم.

من ساهم في هذه

0: يا ربنا تقبل منا دعاءنا بكونك يا رب بسر الفاتحة.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: من سلم على عمه كما
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: وأصلح باله
2: وأصلح باله
1: مع الدكتور أسامة الديري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصلح باله، خلونا اليوم نعيش مع مفتاح جديد ووصفة جديدة حتى تشعر براحة البال وسعادة الحال. أنا اليوم راح أتكلم عن الدعاء، الدعاء اللي ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الدعاء ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. انت عارف شو يعني الدعاء؟ يعني انك ترفع كل حاجتك ومطالبك في ملف وتحطه بين ايديك، ترفعه الى الله اللي خلقك وسواك وعدلك، اللي امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لذلك بقول انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. وفي الحديث القدسي ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، مين اللي بتكلم؟ الله جل جلاله. بقول ما من مخلوق يعتصم ويلوذ بمخلوق دوني إلا قطعت أبواب السماء والأرض دونه، يعني سكرت كل شيء لأنك أنت لجأت إلى غير الله. قال فإن دعاني لم أجب وإن سألني لم أعطي، وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات رزقه، فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته وإن استغفرني غفرت له. بس إلجأ إلى الله، ارفع شكواك إلى الله، ارفع حاجتك إلى الله، ارفع يديك إلى الله. وإنت كمان يا كل مهموم، كل مريض، كل مبتلى، ارفع شكواك إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا، لازم يكون عندك يقين إنه إذا دعيت الله تبارك وتعالى ربنا راح يغفر وراح يعطي وراح ربنا يمنحك السعادة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يقول يا رب يا رب، الله عز وجل يستحي. قالوا وكيف يستحي ربنا؟ قال إذا رفع العبد يديه إلى الله أن يردها الله خائبا. بس في شروط، يكون يقينك على الله، توكلك على الله، يكون مطعمك حلال، مشربك حلال، يكون مطعمك حلال ومشربك حلال. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ لذلك ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك لبيك عبدي، فيعجل الله ما يشاء ويؤخر الله ما يشاء. يا كل مهموم، يا كل مديون، يا كل مكروب، ارفع شكواك إلى الله. الدعاء سبب لراحة البال. على أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله.
1: وأصلح باله
2: وأصلح باله
1: مع الدكتور أسامة الديري.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
6: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كريم.

0: شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
1: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
0: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعى العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.

إلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به

غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر

بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار.

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

يقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين.

يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات.

0: المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
3: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بين نتيجة من استجاب لهذه الدعوة، فقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم أتى بالمقابل وهو الذي امتنع أن ينقاد إلى ربه حين دعاه إلى دار السلام، فقال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أراد الحق بعد ذلك أن يبين أحوال الموقف بالنسبة لهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا الرسل وتأبوا عن دعوة الله إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم واتخذوا شركاء من دون الله. هذه مواقف أراد الحق أن يجليها لنا في الدنيا حتى يكون الكون كله على بصيرة مما يحدث له في الآخرة، لأنه نتيجة حتمية لما حدث منه في الدنيا. فقال: ويوم نحشرهم جميعا. الحشر هو أخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد، وما دام الله سيأخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد فالأمكنة المتعددة ستقذف إلى المكان الواحد. إذن فكل الأمكنة تصب في مكان، فكلما اقترب الناس من المكان ازدحموا، وذلك شأن الدائرة بمحيطها والمحيطات الداخلة في المحيط إلى أن تلتقي بالمركز. فإذا نظرت إلى محيط واسع في الدائرة وبعد ذلك أخذت الأفراد من على المحيط الواسع لتذهب بهم إلى المركز، فلا شك أنك كلما اقتربت من المركز ضاقت الدوائر فوجد الحشر، فكأننا سنكون مزدحمين ازدحاما، ولكن هذا الازدحام يشغلنا عن متاعبه ما يكون الناس فيه من أهوال القيامة. ويوم نحشرهم جميعا، نحشرهم جمع،

وجميعا تأكيد للحالات. ليه؟ لأن الذين لم يستجيبوا لمنهج الله ولا لدعوة الله لهم إلى دار السلام وكذبوا رسلهم اتخذوا من دون الله أندادا. فيجمع الله المتخذ أنداد والمتخذ ند، ويواجههم مواجهة حتى تكون الفضيحة تامة وعامة بين عابد لمن عبد باطلا وبين معبود، مرة لم يطلب من عابده أن يعبده ومرة طلب من عابده أن يعبده. الذين يعبدون من دون الله شركاء، منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد رسولا وجعله إلها وربا، ومنهم من عبد صنما، ومنهم من عبد شمسا، ومنهم من عبد قمرا، ومنهم من عبد جنا، ومنهم من عبد شياطين الإنس أو شياطين الجن. إذن فالمعبودون متعددون، وكل معبود من هؤلاء له حكم في ذلك الحشر. والمواجهة ستكون مواجهة علنية مفضوحة مكشوفة. فإذا ما نظرنا إلى العابد الذي اتخذ إلها باطلا، سواء كان من ملائكة أو من رسول أرسل إليهم ليأخذهم إلى إله واحد فيفتنوا فيه ويعبدوه، أو إلى أشياء لا علم لها بمن يعبدها كالأصنام وكالشمس وكالقمر وكالأشجار، ولكن المعبود الذي له علم وله دعوة إلى أن يعبده غيره إنما يتركز في الجن وفي شياطين الإنس وشياطين الجن وفي إبليس. أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى يواجههم بمن عبده. الملائكة يقول لهم أأنتم اتخذكم هؤلاء آلهة؟ يقول سبحانك أنت ولينا. فيتبرؤون من مين؟ من إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يقولوا لا سبحانك، وهؤلاء لا علم لهم بمن اتخذهم آلهة ولم يدعوا أحدا إلى اتخاذ آلهة. فإذا ما انتقلنا إلى البشر وعلى قمتهم الرسل مثلا، يجي مثلا سيدنا عوسى يجي يقول له أأنت قلت، شو المواجهة بقى؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ انظروا إلى الفضيحة حين يفضح المعبود المربوب الذي اتخذه الناس ربا فيقول سبحانك أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته. فكأن هؤلاء عبدوا وألهوا بشرا لا علم له بهذا التهليل ولم يدعوا إليه. والأصنام، الأصنام أيضا لا علم لها بمن ادعى، ولكن الذي له علم بالدعوة من هو إبليس. ليه؟ لأن إبليس حينما عز عليه أن يعصي الله وأن يعصي آدم ربه أيضا، ولكن آدم قبل الله توبته وإبليس لم يقبل الله توبته. المسألة لا تعنت فيها، المسألة منطقية مع أصل المعصية. فقبول التوبة من آدم والطرد لإبليس أمر منطقي مع الموقف، لأن إبليس رد الحكم على الله وآدم لم يرد الحكم على الله، وإنما اتهم نفسه. حكمك يا رب حق وكلامك صدق وأمرتني أن لا أقرب الشر ولكنني لم أقدر على، ولكن إبليس لم يكن موقفه هذا، لأنه تأبى على الحكم، استكبر وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني إيه وخلقته الله. إذن هو رد للحكم على الله، إنما آدم لم يرد الحكم على الله. وفي ذلك يجب أن نأخذ مبدأ إيمانيا يتنبه الناس إليه، وهم الذين لا يقدرون على أنفسهم في أن يخضعوا سلوكهم لمنهج الله. من الخير لهم أن يقولوا منهج الله صدق وحكمه حق، ولكننا لم نستطع أن نخضع أنفسنا للحكم. يبقى إذن المخاصمة والمحاجدة

إبليس لله أو لذرية آدم؟ لذرية آدم. ليه؟ لأنه اللي أنت عايزه يا رب أنا ما أقدرش أي ناحيته. الذي تريد أن تخلصه لذاتك عبودية خالصة لا أستطيع أن أخذه منك. إذن فعزة الله هي التي تمكن إبليس من أن يغوي خلق الله. فإبليس وذريته وبعد ذلك ذريته اللي هم إيه؟ من الجن الصالحون. من إحنا الجن نعرف أن منهم صالحون ومنهم دون ذلك ومنهم القاسطون ومنهم ومنهم ومنهم. فالذين يتبعون إبليس في الإغواء هم ذا الذرية اللي بيسموها الشياطين. إذن فالجن جنس مقابل للإنس، ومنهم الطائع ومنهم العاصي. فالعاصي منهم هو اللي اسمه إيه؟ شيطان. الشيطان ده إيه؟ يخدم فكرة إبليس في الإغواء. وإذا ما أراد أن يخدم فكرة إبليس في الإغواء يسلط على الإنسان نفسه فيما يعلم أنها نقطة الضعف في تكوينه. فلان بيحب المال يدخل من ناحية المال، فلان بيحب الجمال يدخل من ناحية الجمال، فلان بيحب الجاه. كل واحد له إيه؟ له فجوة في حياته. هذه الفجوة الشيطان عارف كيف يدخل إليها. إذن فكل هؤلاء اللي هم إبليس والذرية بتاعته من الشياطين قد يجندوا أناسا غير الشياطين، أي من الإنس أيضا. يبقوا ثلاث أشياء هم اللي طلبوا أن ينصرف الناس عن منهج الله وعن دعوة الحق: إبليس، والعاصون من ذريته وهم الشياطين، والذين يخدمون فكرة إبليس من الإنس اللي هم شياطين شياطين الإنس. دول هم اللي بيعملوا الأعمال التي تناهض منهج الرسل، وعلى علم من ذلك. يبقى إذن الحوار يجب أن يكون بين مين ومين بقى؟ أيكون الحوار بين الملائكة الذين لا علم لهم بهذه المسألة؟ أيكون الحوار بين عيسى الذي ادعى قومه أنه إله وهو لا يرضى عن هذه المسألة الحوار؟ أيكون الحوار مع الذين عبدوا الأصنام والأصنام لا علم لهم بها؟ ولذلك تجد حين يخاطب مثلا أحد العارفين الأحجار يقول: عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، لأنه وإن من شيء إلا يسبح. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا. مش قادرين نقول لهم لا. فغدونا لهم وقود النار. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا. فغدونا لهم وقود النار. وقودها الناس والإيه؟ الحجارة اللي كانوا إيه؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم. يعني برضو قالوا انه ايه؟ هل ابن مريم يرضى بالحكاية دي؟ هل قال لهم اعملوا الحكاية دي؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. ما موقف الله من هؤلاء؟ للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفاري. يبقى إذن اللي ما لهمش دعوة بالحكاية دي، ولا دعوة حد يعبده، ولا دعوة حد انه يخالف المنهج، اهو دول ايه؟ دول قسم. فقول الله يوم نحشرهم جميعا يشمل الهوم، يشمل هؤلاء اللي هم الملائكة، يشمل عيسى، يشمل الأصنام، يشمل الكواكب، ويشمل مين؟ إبليس، ويشمل الذرية، ويشمل شياطين الإنس أيضا. يوم نحشرهم يعني اذكروا جيدا وأنتم في الدنيا أنكم ستحشرون حشرا إلى موقف يفضح كل إنسان، والموقف حيبقى مواجهة. ماذا يكون الموقف؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا. الذين إيه؟ أشركوا. يبقى الكلام لهم، لأن اللي أشرك به دي مرة ملوش علم، ملوش دخل في المسألة، وله دعوة بإيه؟ مكانكم. حين تسمع واحد يقول لك مكانك، ايش مكانك دي؟ يعني ايه؟ يعني الزم مكانك فلا تتحرك حتى انهي موقفي معك. اتقولها لانسان تحبه يكون مقبل عليك تقول له مكانك بس؟ لا كده، ده كلمه وعيد وكلمه تهديد ومعناها ايه؟
انتظر فإن لي معك ما

موقف، هذا الموقف مش في صالح مكانك. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا، ما هم عايزين بقى يروحوا في الزحمه بقى وايه ويفلتوا كده، مكانكم انتم وشركاؤكم، مكانكم انتم وشركاؤكم. جايين هم في كوكبه واحده، أم قال لك لا، هم جم في كوكبه واحده لانهم اجتمعوا على باطل، لكن الوقت ده عايزين نجعل ده فريق وده فريق، خصم وايه خصم، يعمل ايه؟ فزيلنا ففرقنا بينهم عشان تبقى ده فريق يواجه وفريق ايه يواجه. فزيلنا بينهم، وهناك الآية الثانية لو تزيلوا هم الذين ايه كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لما اراد رسول الله ان يدخل الى مكة فاتحا، ثم حدث في الحديبية، وبعد ذلك حدث ان ردوه، والصحابة تأبوا على هذا الرد، ورسول الله أمضى المعاهدة في أن يرد هذا العام ويأتي في العام القابل بعمرة القضاء. حز في نفوس الصحابة إيه؟ ذلك. فأراد الله أن يبين لهم الحكم، قال إن فيهم رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمونهم، فإذا ما دخلتم محاربين لأهل مكة حاربتم في طيهم من كان معكم على الإيمان تكون سبة. فالله حسم الموقف ولم يجعل فيه ايه معركة. لو تزيلوا اهدي اللي معنا بقى، لو تزيلوا اي لو ان فريق المؤمنين كان لوحده وفريق الكفار كان لوحده، كنا جعلناكم تدخلوا على فريق الكافرين ويكون المؤمنون اخوانكم بمنأى عن هذه الايه عن هذه المعركة. مكانكم انتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم يعني فرقنا، كف الصف ده وكف الصف ده، فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم إيانا تعبدون، اللي يقولوا ما كنتم إيانا تعبدون أي بعلمنا، وإلا فقد ثبتت العبادة، ما كنتم إيانا تعبدون أي بإيه بعلمنا، انتوا كنتوا بتعبدونا كده من ورانا. وشوفوا بقى عابد بيعبد معبود والمعبود مش دريبه في الله في العباد، مع أن العبادة في الأصل التزام أمر العابد لإيه؟ التزام المعبود لأمر العابد، فإذا كان المعبود مش داري إنك أنت بتعبده، هتعبده بأي شكل، بأي شكل. يبقى دي تبقى صادقة على من بقى؟ الآية صادقة على مين؟ على الملائكة؟ هذه واحدة. وعلى سيدنا إيه؟ عيسى؟ والأصنام برضه، لأن ما يدروش أنتم بتعبدوهم ليه؟ وهل الأصنام لها كلام؟ قال لك يقدر الله، كما أن الله أقدر أبعاض الإنسان في الآخرة على أن تشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يبقى مدام أنطق كل شيء يبقى برضو الصنم يقول له يا ملعون أنا ما أنت عبدتنيش، أنا ماليش دعوة بالإيه بالحكاية دي. أنت بعقلك ما تقعدش تتخيل كيف يتكلم الصنم، وهل تعقلت كيف يتكلم الجلد؟ تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم، هل تعقلت كيف تنطق اليد؟ هل تعقلت كيف تنطق الرجل؟ إذن لا تقز معطيات أمور الآخرة بقوانينك في الدنيا، لأن كل شيء حيتبدل. ألم يخبرك الله أنك ستأكل في الجنة ولا تخرج فضلات؟ طب ودي أمر منطقي برضو ولا إيه؟ مش أمر إيه منطق. إذا كان الحق سبحانه وتعالى يخبرنا بأشياء تحدث في الجنة، لو قسناها على ما نعرفه في الدنيا العقل يقف فيها. إذا حدثت بأمور القيامة وأمور الآخرة فاعلم أنها أمور غيبية والمقاييس تختلف فيه، لأن الإنسان مظروف بين السماء والأرض، وللدنيا سماء وللدنيا أرض وللآخرة سماء وللآخرة أرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى كل شيء حيقيه. فإذا حدث إن الأصنام تقول كده زي الملائكة ما هتقول، نقول له زي الأيدي ما هتقول وزي الأرجل ما هتقول.

ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلون. احنا ما نضراش من حكاية العبادة اللي انتوا عملتوها دي، ولا لنا علم ولا لنا. كنوا يستشهدوا بالله الذي يعلم الخبأ في السماوات والأرض، دليل على ان صحيح الكلام ده ولا لا. يبقى ده من اي قسم من اقسام الشركاء والمعبودين؟ من قسم الملائكة، ومن قسم النبي اللي هو عيسى، ومن قسم الاصنام والاشجار والكواكب. بقي القسم الاخر، القسم الاخر اللي هو بقى الجن. ولذلك لما ربنا يسأل الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يقولوا سبحانك أنت ولينا، بل كانوا يعبدون بل كانوا يعبدون الجن. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف في سور القرآن عرضا منسورا يكاد يكون مكررا تكريرا، لا يدع لإنسان غفلة أن تحل بعقله. فمثلا يقول الحق سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن. ادي اول حاجه، قد استكثرتم من الانس. استكثرتم من الانس يعني اخذتم نصيبا كبيرا من الانس الى الى جهتكم. طب والجن ياخد كثير من الانس الى جهته ليه؟ وقال اولياؤهم من الانس، ربنا هيقول للجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. نيجي للانس بقى، وقال اولياؤهم أي التابعون لهم أو الأنصار أو المؤيدين: استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، يبقى كلام عن ذواتهم وكلام عن مين؟ عن الجن. الجن فقط ربنا بيقول استكثرتم من الإنس، يعني أخذتم من الإنس كثيرا. وكيف أخذ الجن من الإنس كثيرا؟ لأن الله أعطى للجن في تكوينهم ما لم يعطه للإنس في تكوينهم، فجعل لهم خواص مش موجودة في الإنس. هذه الخواص: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويعطيه القوة أكثر من الإنس، ويعطيه أن ينفذ من السواتر الحديدية والجدران وإلى آخره. وهذا أمر منطقي مع أصل التكوين للإنس وللجن. أنت مثلا، طب الإنسان خلق من طين والجن خلق من خلق من نار. طبيعة الطين أهي طبيعة النار؟ الطين وما يخرج منه قار، يعني ما يشعش، لكن النار تشع. بمعنى بمعنى لو أنك جالس في حجرة وخلف ظهرك في الحجرة الأخرى نار موقدة، الساتر أيا كان إلا أن يكون بقى عازل عشان يعزل الحرارة، يخلي الحرارة توصل لك ولا ما توصلش؟ من أين وصلت والجدار قائم بينكم؟ يبقى إذن إشعاعه يستطيع، إشعاع النار يستطيع أن ينفذ من من الحجر. طب هب أن تفاحة وهي من الطين مأخوذة وموضوعة في هذا، أطعمها يتعدى إليك؟ ألونها يتعدى إليك؟ أريحها يتعدى إليك؟ إذن فدي تكوين الطين، وده تكوين النار. فالإن خلق من طين يبقى قانونه واللي مخلوق من النار يبقى قانونه اللي مخلوق من النار يبقى قانونه قانون نافذ إشعاع، واللي مخلوق من الطين قانون قرني. ما لم تنقل الجرم الطيني الى المكان ما يجيش. يبقى اذا كل واحد له له قانون. تلمح هذه المسألة التقنينية في قصة سيدنا سليمان حينما تفقد الطير، فقال: ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه أولياتيني بسلطان. فمكث غير بعيد إلى آخر ولما قال له: لها عرش عظيم وتكلمها ولا آخر. قال سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قول سليمان أيكم يأتيني بعرشها يدل على أن الأجناس في مجلسه كانت أجناسا متفاوتة.

ولهم قدرات مختلفة. ونقل العرش من اليمن لحد سليمان يحتاج إلى إيه؟ إلى زمن وإلى قوة وإلى آخره. فلو أنهم متساوون ما كانش يقول أيكم يأتيني. فلما أرادوا الجواب نجد أول من تكلم عفريت من الجن. أتكلم الإنسي العادي؟ ما تكلمش. ليه؟ لأن الإنسي العادي لم يدخل نفسه في تجربة يعلم أنه لن يستطيعها. ليه؟ قال لك لأن دول في كذا ودي المسافة البعيدة. وسليمان قد علم أن سبأ، أن ملكة سبأ جاءت في الطريق لتعلن إسلامها بسليمان، إذن فقد علم أنها إيه؟ قامت. وهو يريد من الذي يذهب إلى مكانه ليأتي بالعرش يأتي قبل أن تأتي. يبقى عايزين سرعة قد إيه بقى؟ طب ده هم جايين في الطريق، يبقى فيه مسافة زائدة على ما يروح وعلى ما يحل العرش وعلى ما يجي ويجي قبله. يبقى عايز سرعة قد إيه دي؟ يبقى عايز سرعة. فالإنسي العادي لم يتكلم لأن المطلوب ليس في قدرته، وإنما تكلم جنس آخر وهو الجن. وهل تكلم الجني العادي أم قال عفريت من الجن؟ كلمة عفريت من الجن تدل على أن الجنس وإن كانت له صفات هي أقوى من صفات الجن، وإن كانت له صفات في جنسه أقوى من صفات الإنس، إلا أنهم متفاوتون أيضا تفاوت الأناسي. زي ما تلاقي ناس واحد ذكي وواحد غبي وواحد شاطر وواحد كايب وواحد كذا، الجن كذلك. ذلك قال ايه؟ عفريت من الجن، مش جن. لا، اذا الجن فيها برضه زي ما بنقول فيهم لبخه زينا برضه، انما وان كان الجنس كله له مزيه، انما افراده لها ايه؟ لها تفاوت في المزيه. فالذي لم يتكلم الجن العادي، وانما تكلم مين؟ عفريت من الجن. يبقى إذن الإنسان لم يتكلم، والجن العادي لم يتكلم، وإنما تكلم الجن الإيه؟ العفريت. العفريت اللي يقدر ينفذ من الإيه؟ من الحكاية دي. قال له إيه؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. طبعا إحنا مش عارفين المقام ده قد إيه، إنما حين قال له قبل أن تقوم من مقامك، المخاطب بهذه العبارة يعلم الزمن. يعني إيه يعلم الزمن؟ عارف هو بيقعد في الحتة اللي بيقعد فيها قد إيه؟ ساعتين، ثلاثة، أربعة، يبقى حاجي لك قبل ما تقوم من الإيه؟ من المجلس. يبقى إحنا ما نعرفهاش، إنما اللي يعرفها مين؟ اللي سمعه. قبل أن تقوم إيه؟ مقامك ساعة، ساعتين، حسب بقى المقام اللي هو كان بيقعده ويومه. ما هو عامل في وقت من الزمن يلتقي فيه بهؤلاء، الزمن اللي بيلتقي فيه بهؤلاء ويطلع يقعد يتكلم وياه قد ايه؟ ساعة، ساعتين، يبقى ده الزمن المحدد عنده. قبل ان تقوم من ايه؟ مقامك. جاء من الجالسين واحد تاني عنده مقياس ادق شوي. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. الله الله الله الله، قبل أن يرتد الطرف. فبدأ على ما يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يكون طرف ارتد كم مرة في الحكاية دي؟ يعني إذن قبل ما يقول أنا آتيك كان. ولذلك عبر القرآن التعبير الفجائي السريع، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد. ما استحملش حاجة، كان سليمان يقول له أيوه أذنا لك إنك تجيب، وبعدين ده قال له فلما رآه مستقرا عنده، المسألة ما تتحملش يدوب أنا آتيك به قبل أن يرتد، فلما رآه مستقرا عنده، تبقى كلام منطقي ولا لا؟ إذن فللجن قوة على أشياء، هذه الأشياء لا يقوى عليها مين؟ الإنسان. ولكن أأخذ الجني خواصه في الخفة والقدرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكوينه، ولا بإرادة المكون أن يحدث منه ذلك؟ بإرادة المكون. ولذلك قال أنت يا جني أعطيتك الخصوصيات دي في خصوصيات التكوين، ولكن

استطيع ان اجعل الادنى وهو مين بقى؟ الانس. اعلمه حكايه يسخرك بها ويمسكك كده ويقول لك ويركبك ويقول لك كن في خدمته. الله الله. اذن المساله بقى اعطاء العنصر التكويني للذات مش هو المتحكم، انما اراده المعنصر هي المتحكمه. فيجي بقى يقول لنا القصه علشان يستكسروا بقى من الايه، من امال يعني الجن هياخد الانس ليه؟ قال لك الانس هيعوز الجن لان عنده قوانين وقدره اكثر من مين؟ اكثر منه، فياخد فرصه قويه في الحياه. الفرصه القويه في الحياه دي تجعل الانسي يعتقد انه سيضم فرصه الجني الى تكوينه، يقوم يقوى على نظيره من الانس ولا ما يقوى شيء؟ يبقى اللي بيسخر جن هياخد فرصة أقوى من مين؟ من الذي لا يسخره الجن. نقول له برضه وهتقدر تسخره وتاخد كل حاجة، إنما فزادوهم رهقا. اوعى تفتكر إنه هيجيب لك أزيد مما كتب إليك في قانونك. واتبعوا إيه؟ اقرأ بقى. واتبعوا ما تتلو الشياطين على إيه؟ ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله بقى بيعلموا الناس ايه؟ السحر. عشان اللي يعمل ايه بقى ما دام هيعلم الناس السحر؟ يديله بقى قوه ظاهريه تجعله يفوق على مين؟ على مثيله في الانس. يوم لما ياخد من الجن حاجه كده ويسكرها ويبقى اقوى من مثيله في الانس، يوم كل واحد بده ياخد ايه؟ ياخد فرصه ويتعلم السحر من مين؟ من الجن. ولكن ما غشوهم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إحنا جايين إيه؟ فتنة. اوعى تكفر بالتعلم. ليه؟ أم قال لك لأنك إذا تعلمت السحر وأخذت على بني جنسك فرصة زائدة قد تطغيك هذه الفرصة، وإذا ما أضغطك هذه الفرصة فستظلم بها. وإياك أن تفكر أنك إن أخذت فرصة أن ذلك يزيدك عما أوتيت بقانونك الذاتي، إنما هي فتنة واختبار. الله. طب ما دام بيقول أنا هتعلم عشان أقي نفسي من اللي يقول له أنت تقولها هكذا، تتعلم عشان تقي نفسك شر، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، تقول له أنت قلت هذا وقت تحملك ولكنك لا تضمن الأغيار في نفسك وقت أدائك. فيه فرق بين وقت التحمل ووقت الأداء. زي ما يجي واحد يقول لك والله أنا عندي 1000 جنيه وخايف عليهم لا أفرتكهم وأنا عايزهم في المستقبل، فخذ هذا المال عندك أمانة وإذا احتجته أنا إيه؟ أنا. فيه واحد يقول لك ما فيش مانع خلاص، وهو مصر على أن يأخذ المال أمانة وإذا جئته يعطيك المال، ما بنقولش أنه عايز يأكله لا، وبعد ذلك لا يملك الأغيار التي تنتابه لأنه من الأغيار. أيظل ذا دين؟ أيظل ذا أمانة؟ أيجريه المال عنده حتى إذا ما جاء صاحبه يطلبه يقول له أيوة خده، ولا الأغيار تخليه يمكن ينكر، يمكن احتاج ظرف كده اضطر ياخد الفلوس مثلا. يبقى فيه فرق بين ان تحكم على نفسك وقت التحمل بما لا تضمن ان يكون معك وقت الاداء، يمكن ما تقدرش. فالذي يحتاط لنفسه يقول له ايه؟ يقول له لا يا عم شوف حد غيري اوضع عنده الايه المال دي. ليه قال كده؟ لانه ما يضمنش الاغيار في نفسه ان تتغير وقت الاداء عن وقت الايه التحمل. وواحد تاني يقول له ايوه هات انا ساعه ما تعوزهم عدهم لك، وبعد ذلك الاغيار تجيله فما يديش. يبقى المحتطن هو الاحسن، الذي اخذ وترك نفسه للاغيار ولا اللي امتنع من اول الايه؟ امتنع من اول الامر. حمى نفسه ولا ما حماش؟ حمى نفسه من تغيره وقت الاداء عنه وقت الايه؟ وقت التحمل. وتلك هي القضية الإيمانية الأصيلة في الكون كله، تحمل وإيه؟ وأداء. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال
فأبين أن يحملنها. الأمانة هي إيه الأمانة؟ إحنا بنقول الأمانة هي ما يكون في ذمة المؤتمن ولا حجة للمؤتمن عنده إلا ذمته. مش في شهود وقاعدين وقال لك أنا اديت فلان كذا أو في إيصال أو في أبدا. يبقى الأمانة هي وديعة لا توثيق فيها إلا ذمة مين؟ فإن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. يبقى حق المؤتمن عند المؤتمن حق خاضع لخيار من؟ لخيار المؤتمن. إن شاء قال له إيه وليك أمانة عندي، وإن شاء قال له مالكش عندي حاجة. طيب زي ما قلنا، طب ما يمكن ياخدها وناوي يسد، نقول لا ده هذا وقت، ده بيتكلم عن وقت التحمل، إنما احنا عايزين وقت مين؟ فالسماء والأرض والجبال اللي هي دي قالت يا رب لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه التجربة، افعل بنا ما شئت واجعلنا مقهورين، ولا اختيار لنا ولا حش. عايزين الأمانة دي. الإنسان بما فيه من تركيب عقل بقى واختيار بين البدائل قال له لا هاتها دعانحة. وبعد ذلك جاء وقت الأداء فلم يجد نفسه أمينا على الأشياء كما كان وقت الإيه؟ كذلك الذين يتعلمون السحر يأخذونه ويقول لك أنا هاخده عشان أنفع به الضرر بس. نقول له ما تقدرش، لأنك أنت يمكن يوم من الأيام واحد يغضبك، واحد يزعلك، واحد ينرفزك، تقوم تعمل إيه؟ تقوم تستعمل فيه الإيه؟ تقوم تجيب لنفسك إيه؟ تجيب لنفسك الوقت. إذن ربنا قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. إيه يعني استكثرتم من الإنس؟ خدتم منهم كتير. ولماذا أخذتم كتير؟ لأنكم أنتم اديتهم سلاح لم يوجد عندهم، فخلى فرصة بعض البشر فوق فرصة مين؟ فوق فرصة الإيه؟ فقالوا الجماعة بتوع الإنس اللي قالوا صحيح استمتع بعضنا ببعض، يعني إحنا استمتعنا بالجن والجن استمتع بيه، استمتع بعضنا بإيه؟ طيب ما هو استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن؟ قال لك استمتع الجن بالإنس لأنه حيعينه على معصية، ومدام حيعينه على المعصية حيصدق مين؟ إبليس في قوله لأغوينهم ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، ويعمل بقى عليهم هو اللي. طيب واستمتاع الإنس بالجني لأنه حقق له كثيرا من شهوات انتصار نفسه على مساويه من الإنس، يبقى استمتع بعضنا إيه؟ ببعض. هذا الاستمتاع لا يعطي أمرا زائدا عن المقدور لكل جنس. ولذلك قلنا إن الجماعة اللي بيشتغلوا بالسحر وتسخير الجن ومش عارف إيه وبتاع صحيح يعملهم ويخيلوا للناس انهم كذا وكذا وكذا، ولكن ايعطونهم فرصة في الحياة فوق فرصة جنسهم؟ لا، زادوهم رهقا. وانه كان رجال من الايه؟ يعوذون برجال فزادوهم رهقا، اتعبوهم، مش خدوا فرصة تقويهم. وبعد ذلك قلنا المسألة من ابسط ما يكون انك تجد الذي يعلم السحر ويعلم تسخير الجن في خفة حركته في الأشياء رزقه ممن لا يعلم السحر. رزقه من مين؟ ممن. ولو أنه كان يعني شاطر كان يبقى شاطر في مين؟ في نفسه. وأن الله يجعل له سمة في شكله تبقى مميزة، ساعة ما تشوفه كده عليه إيه؟ يبقى عليه غبرة كده. وتجد في ذريته شذوذ، لا تجد له ذرية إلا وفيها آفة شاذة، اللي أعور واللي أعرج واللي أكتع، لأنه أخذ فرصة في الحياة من مين؟ من الجن. الفرصة دي مش هتزودك، هتتعبك كمان. ليه؟ ليلزم كل إنسان أدبه وقدر ربه فيه، ما يفتكرش إنه ما طب ما احنا في البشر، البشر نفسه مش فيه واحد بيستعمل فتوات ولا ناس من اللي بيضربوا نار ولا ناس من اللي بيسمم ولا ناس من مش عارف ايه وبيعمل عشان ايه؟ عشان ياخذوا فرصه على مين؟ على عدوه. وبعدين ياخذ الفرصه مره والتانيه، وبعدين النتيجه ايه؟ ايه النتيجه؟ يمكن ينقلب عليه مين؟ اللي هو مأجره ده، يبقى زادوهم ايه؟

0: إذن فكل واحد من الخلق جنسا أو أفراد جنس لا بد أن يحترم قدر الله في نفسه، وأن لا يأخذ فرصة من جنس آخر مدعيا أن هذه الفرصة تزيده في دنياه شيئا، بل ستزيده تعبا وتزيده إيه؟ وتزيده رهقا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. المستمتع الأول والمستمتع مين؟ الثاني. ثم يعرض الحق أيضا قضية أخرى برضو في هذه المسألة، يقول إيه؟ الأخلاء بعض يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ إلا المتقين. الأخلاء يعني الجماعة اللي بينهم ومن بعد خلة وصحبة ومودة، تمسك الناس اللي أهسم فيه، فيه ناس اتخذوا الخلة في الله، يقعدوا يروحوا المسجد سوا ويذكروا العلم سوا ويأكلوا حلال سوا ويقعدوا يستمعوا قرآن سوا، وان واحد هم بشيء يقول له لا عيب يا شيخ ما يصحش ان يجي منك يا شيخ، قم نروح مش عارف ايه، يلا نحج دلوقتي، يلا نروح عمره، يبقى كلها ايه؟ كلها دائرة في فلك مين؟ رجلان تحابا في الله، ادي لون من الخلة، وخلة تانية اتلمت على بعضها علشان تقعد عند فلان وتلعب ورق الليله وتشرب مثلا خمره وتروح مثلا تشوف المسجد وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، ودول اخلاء ودول ايه؟ اخلاء. فاذا ما جاء يوم القيامه يقول لك ما فيش بيع ولا خله هنا، الصداقه بتاع زمان دي لا خله تبقى الا خله اللقاء في مين؟ ساعه ما يشوفوا بعض احباب اللي كانوا في الله يقول له جزاك الله عني خير، شوف انا كنت اعلى المعصيه فلان وانت ضربتني على ايدي وقلت لي لا ومش عارف ايه وتوبتني عن كذا، يفرحوا ببعض ولا ما يفرحوش؟ لكن اللي كانوا بقى ويا بعض بيا دايرين على حل شعورهم اذا التقوا ماذا يا الله يكرهوا ولا ما يكرهوش؟ لانه اعانه على الشر، وهذه نتيجه مين؟ نتيجه الشر. يبقى اذا المواقف اللي ربنا بده يعرضه عشان يبين لنا القضيه، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين؟ إلا المتقين. ربنا يقول إيه؟ يوم نقلب إيه؟ وجوههم، وبعد ذلك يجتمعون ليدفع بعضهم عن بعض القول، يعني ده يقول كلمة وده يرد عليه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. شوف بقى الحوار اللي هيحصل، المستضعفين هم والمستكبرين هم. قال الذين استضعفوا للذين إيه؟ استكبر. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ما تشوف أنتم إحنا كنا تبعين لكم، ما تشوفونا في الورطة دي تعملوا لنا إيه؟ يقول لو هدانا، يقول هم يردوا بقى إيه؟ لو هدانا الله إيه؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وبعد ذلك يقف الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إيه؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أنا فأخلفتكم. الله، أنا ما كانش لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. مدام أنا ملكوش علي سلطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم. شوف الحوار بقى اللي بيكشف الايه اللي حتى كمثل الشيطان اذ قال الانسان ايه اكفر فلما كفر قال اني ايه قال اني اخاف الله. الله الله يعرض هذه القضيه ويقف الشيطان على ملأ من الناس يقول ايه؟ ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان اللي يقدر يقهر، اللي يقدر يقهر دي له طريقتين اثنين، يا يقهرك على ان تفعل وانت متأب، يعني ما انتش عايز تفعل هو يخليك ايه تفعل يبقى بيكرهك، يا يقنعك بالحجة ويخليك تفعل برضاك. فالسلطان القاهر هو الذي يجعلك تفعل وانت، والسلطان بالحجة يجعلك تفعل وانت ايه راض ومقتنع. فإبليس يقول أنا ما كان لي عليكم لا سلطان الحجة ولا سلطان مين؟ ولا سلطان القهر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان.

0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
7: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
11: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
12: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
11: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
12: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون

ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود